0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: معكم الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود،

0: شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، صباحكم نوير وجمال وعسل وحب ويا حلوة أتمناها لكم. صباح الإذاعة الحلوة والقهوة اللي تعدل المزاج والأيام اللي تجي ألطف من المتوقع. عسى يومكم خفيف يا رب، صوتكم بفرح، شغلكم ومسؤولياتكم تمشي بس. يا نجوم بانجور.

أعتذر شوي تأخرنا عليكم بالطلة لأسباب فنية، إن شاء الله تكونون على الموعد ومنتظرين بانجور، وإن شاء الله نقضي وقت رائع على مدى ساعتين من هسه العشرة في بغداد وتوقيتها وبتوقيتات أخرى حول العالم. تحية لمستمعينا حول العالم أيضا اللي تابعونا عبر تردداتنا الرقم. يلا يا أحباب لساعة عشركم في الميكروفون بان الموسوي، وسيكون برفقتي برنس الإخراج أحمد مثنى.

صباح العافية والهنا عليكم إن شاء الله في قعدتكم، في نومتكم، في ريوكم، في يعني أكلتكم، في كل شيء. على ذكر الأكل، يعني لما يصبونا أكل أو نصب أكل وناكل، إحنا بينا فد عادة إنه من تبقى لقمة تقريباً بالمعون نتركها ما ناكلها، نقول لا كافي شبعت، هي ممكن ملعقة واحدة، مع أنه في أتكيت الطعام خصوصاً إذا كنت مدعو عليك أن تفضل معون بأكمله. لكن لويش نرفض تناول آخر قطعة طعام في الطبق؟ طبعاً علم النفس يشرح هذا في 360 درجة.

تعاد عادة رفض تناول آخر قطعة طعام من طبق مشترك من أكثر الإيماءات الاجتماعية التي يساء فهمها. فغالبا ما ينظر إلى هذا السلوك على أنه نوع من الأدب ويثنى على من يقوم به، بل ويدرس للأطفال باعتباره فضيلة. آداب المائدة والأسلوب المنطقي، إذ يعتقد كثيرون أن آداب المائدة مجرد مسألة تهذيب، لكن هذا التصور قد ينهار عند مشاهدة طفل في السادسة من عمره مثلا يتردد في تناول آخر قطعة من الخبز، بينما يتظاهر ثلاثة بالغين بأنهم لا يريدونها أصلا يعني. ففي هذه اللحظة لا يتعلم الطفل الأدب بقدر ما يتعلم التسلسل الهرمي وتحديد من يحق له أن يرغب ومن لا يحق له. هناك طقوس أخرى في آخر قطعة طعام. في كثير من البيوت آخر قطعة طعام أدوار واضحة. فعلى سبيل المثال ترفض الأم أولاً بشكل تلقائي، وربما يأخذها الأب أو يرفضها أيضا وفق قواعد المنزل ومن يسمح له بالرغبة. أحيانا تقدم للجد أو الجدة، وأحيانا يضغط على الضيف لقبولها كنوع من الضريبة الاجتماعية، فيما يراقب الأطفال هذه التفاصيل ويفهمون ما هو أعمق من أي قاعدة آداب تقليدية. هذا ويتعلم الأطفال أن الطعام المشترك هو بمثابة مقياس بسيط لتحديد مكانة الفرد، فالشخص الذي يتناول آخر قطعة دون تردد قد يكون صاحب أعلى مكانة على المائدة وأدناها، ويفهم الفرق عادة من السياق. وهكذا يتعلم الطفل أن الرفض قد يكون كرما أيضا وتضحية بالنفس أحياناً أخرى، رغم التشابه الظاهر في الحالتين.

صباح الخير، صباح العافية. الخصر في اليابان تجاوز حد محيط الخصر قد يستلزم فحوصات صحية. في اليابان لا يعد محيط الخصر مجرد مقياس شخصي، بل يمكن أن يؤدي إلى متابعة صحية رسمية. منذ عام 2008 أحبابي تطبق اليابان ما يعرف غالبا بقانون ميتابو، الذي يهدف إلى تقليل الأمراض المرتبطة بالسمنة على مستوى السكان. يحدد هذا التنظيم حدوداً لمحيط الخصر تبدأ 85 سنتيمتر للرجال و90 سنتيمتر للنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 74 عاماً. وخلال الفحوصات الصحية السنوية، إذا تجاوز شخص هذه القياسات فقد يطلب منه حضور جلسات إرشاد تركز على النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة. وقد أدخلت هذه السياسة مستمعينا كجزء من جهد وطني للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بحالات مثل السكري وأمراض القلب، كما تشارك الشركات والحكومات المحلية في هذا الأمر، إذ يتوقع منها مساعدة الموظفين والسكان على تحقيق هذه الأهداف الصحية من خلال برامج التوعية والدعم.

شايفين هسه جاينا العيد ان شاء الله بخير وسلامه. او لا زين فحتجينا ان شاء الله العيد علينا بعيد، يعني عيد ميلادي بيه راح يصادف، تخيلوا يعني بالصحف حتى حتنشر والأوقاف بعد. زين والله يا حمادة ما حد يرفع منوياتي بجدك. استمر برج القوس. زين شنو أقول لكم؟ إنه بالعيد أكو أسئلة تافهة هواية، يعني شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج؟ شو وقت تخلف؟ الزواج هو شو وقت تخلف؟ شو وقت تخلف؟ خلف جاب بنية، شو وقت تجيب ولد؟ شو وقت تجيب ولد؟ وإذا جاب ولد يراد له بنية. فيومية سو أبو ذية عافية، لازم يقفلون بشيء مختلف. أبو ذية هو مال العيد. هذا الموضوع مو بس عندنا، بس خيلوا في إندونيسيا أحبابي، ومما استدعى رجل إندونيسي ينهي حياة جارة بسبب سؤال المتكرر ليش لسه ما متزوج. دير بالكم الكبار بالعمر من 60 سنة وفوق، يعني انتوا هواية اسئلتكم هيجي. يعني في أو لقي مسن إندونيسي عمره 60 سنة مصرعه على يد جاره البلغ من العمر 45 عاما في مقاطعة سومطرة الشمالية إثر تعرضه لضرب مبرح بلوح خشبي، وأعلنت الشرطة الإندونيسية اعتقال الجاني الذي اعترف بارتكاب الجريمة عمدا بسبب شعوره بالإهانة وضيق ذرعه من سؤال الضحية المتكرر والمستفز له علنا دائما ويوميا لماذا لم تتزوج حتى الآن؟

صباح الخير، صباح الصحة والشباب والجمال والأناقة والشباب المتواصل أو الدائم إن شاء الله. إذا حسيت نفسك كأنه بديت تكبر، كأنه بديت العلم يقول لك اضغط خشمك.

هل كنت تعلم عزيزي المستمع أن سر استرخاء جسمك موجود حرفيا بين عينيك؟ كثيرا ما تستهلكنا ضغوطات الحياة اليومية مما يرفع هرمون التوتر الكورتيزول المحترم ويؤثر على صحة خلايانا ونظارتنا، لكن الحل قد يكون أبسط مما نتخيل. هذه التقنية البسيطة تعتمد على تحفيز نقاط معينة تساعد في أولاً تقليل مستوى التوتر بشكل فوري، رقم 2 إعادة التوازن أو توازن الهرمونات في الجسم، 3 منحك شعور بالراحة والهدوء في أقل من دقيقة، و4 ممكن أن تشعر يوماً بعد يوم بشبابك المستعد. جربها الآن لمدة 30 ثانية وأخبرنا ماذا ستشعر بعدها.

0: صباح الخير، صباح الحياة الحلوة عليكم إن شاء الله مستمعينا. أهلا بالأحباب على الواتساب على 0770-11-4-15. البداية اليوم من أبو موسى، صباح الخير أحلى وأصدق بان الطيبر، أحلى مخرج ستبان، صباح الخير على كل المسلمين اللي يسمعونا، صباح الورد على كل الناس الطيبة وأولهم أنت يا أبو موسى الجميل. ياسر العزاوي يقول عندما تقلع سنك ستشعر بفراغ مكانه، وعندما تتذكر الألم الذي كان يسببه لك تتأكد بأن الفراغ أرحم من الألم. تشبيه حلو. صبحكم الله بالخير والعافية، صبحك الله بالهنا والنور، وشكرا على باقة الزهور. يعني المفروض تفيد لي. إلى أبو دلة الغالي، صباح تطيب به النفوس ويستجاب به، مكفينا بحلالك عن حرامك، واحفظ أحبتي وابعد عنهم كل شر. تحية صباحية لكنار الرشيد أختي العزيزة ستبان والسيد المخرج وجميع مستمعي بانجور أخو أحمد أبو دلة. بعثنا من الذاكرة أغنية للراحل رياض أحمد، أتمنى أن تنال إعجابكم. بس هي شكرا لذوقك الرفيع أبو دلة. إلى محمد كاظم اللامي، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، وصباح الخير، صباحك عافية، حياك الله يا طيب. سليم الجعيفري شنو بعثنا؟ لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكية، سمعت وراء السور شهق. هاي مال البارحة؟ لا ما نقرأ مال البارحة عيني. ها مال اليوم يقول. لا عليك الله شوية. انت شعليك انت قاعد تقرأ لو آني. ما فيك حال تسمع. صدق. لا أحمد يعني أحمد والله العظيم الله لا يحرمنا من صراحتك. يقول لي صوتك يتعبني ولا خلق يسمعني.
1: لا العفو مو هيك، يعني تتعبين يعني مو هذا قصدي.
0: واضح واضح أستاذ أحمد. أستاذ عمار ده تسمع؟ اطمئن اطمئن، بعدين لي عندي لك سبرايز. دلل دللتك دلالاني. فاليوم نتعبك ويانا على امل انه ان شاء الله ريحك في الايام الجايه. زين. يقول لا تقسون على الأنثى، سليم جعفري يقول مو أحمد، لا تقسون على الأنثى بماضيها، من أنت حتى تكون اليوم قاضيها، لا يصنع الشك حبا صادقا أبدا، إن شئت أن تملك الأنثى فراضيها، ما نفع حب على الوسواس مضطرب ولا الملامة إلا في تغاضيها، إن الفتاة تحب العشق من رجل يهوى ابتسامتها يهوى يراضيها، إن كنت لا تعشق الأنثى على ثقة دع ساحة العشق لا تدخل أراضيها. أحسنت والله. نريد واحد يرمي. المفروض طلع طلقات يعني من بابر. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ أحمد مثنى وكل مستمعي إذاعة الرشيدة، فأم مستمعكم سليم الجعيفري. هلا والله. أركان أبو حمزة، صبحك الله بالخير والعافية. صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، تحياتي إلى مسزبان الوردة، وأحب أهنئ صديقي العزيز جاسم أبو أحمد بمناسبة الشفاء والسلامة، أخوكم أركان أبو حمزة. كذلك بعث لنا فويس نسمع.
2: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، تحية وسلام إلى كل مستمعين راديو الرشيد وبرنامج بانجور ومسز بان وكل كادر البرنامج، وأجواء صباحية جميلة وصباح النشاط والذهاب إلى العمل.

0: سلامي وتحياتي لكم جميعا أركان أبو حمزة.
1: كل التقدير وألف حمد لله على سلامة صديقك أبو أحمد، إن شاء الله أجر وعافية. محمد الحلفي زميلنا الجميل يقول: هناك مثل ألماني يقول: التردد مقبرة الفرص، فلا تتردد يا عزيزي. صباحكم خير وعافية وبركة، يسعد صباحك بالخير والعافية والبركة، حياك الله. مصطفى الجبوري: اللهم فرحا يقر العين ويجبر القلب، صباح الخير، آمين يا رب العالمين. أحمد شهاب: شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. أبو قتيبة: تمنيتك تحبني بقد محبتي، وباكي بكثر ما باكي بغرفتي، منو مثلي وصل وياك، ما خاف التقاليد وحكي الناس وسمعتي، اللي ما خذني كلي وكلي وياه، اللي مخرب تفاصيل وكشختي. صباح المشمش، هو خلى مشمش خلى منقى. أبو قتيبة الخالدي صح لسانك والله. وشكرا لمشاركتك يا عيني. أبو قتيبة ما عنده اعتزل ما يؤذيك. أنا واجه ما يؤذيني وعلى راسي. صدام الزبيدي: صباح الخير. الله الله الله الله، شكرا للبطاقة الصباحية الحلوة، اللهم يسر لنا الخير حيث كان، آمين يا رب العالمين. مسج من آزاد من ألمانيا: صباح الخير يا ورد، يا وردة بنفسج والقمر نعسان وعيونك قمر للصبح قماري، يا رفة نبض هنيال من حباك، واندق لك نذر للطول للطاري، للبسمة تشع بالروح شمس سطوح، لعيونك عيونك حيرتي بدنياي، جلت من حورهن قدرة الباري، وقبالي وقعدك عاشق ومعشوق، واحكي لك بحال ايش صار والجاري، للجبل عريان السيد خلف. الله صح لسانك وشكرا لانتقاءاتك. ناخذ شنو بعد. يوسف من سيدني، يوزر سيف، شو يقول؟
2: صباح الخير ستبان، صباح العافية، أحلى بنجور، صباح الخير على الكادير وعلى المخرج وعلى العراقيين كافة وجميعا.
1: هذا مو يوسف،
2: سويتي لي نتيجة، أنا اللي سوي لي نتيجة. أي والله، توصلين صوتي للنائب المحترم عزيز ناصر أو الإعلام المحترم حيدر الحمداني أبو الجنوب. أي والله، إذن ذولا صوت المظلوم، يعني توصلين صوتي أو تليفوني بأي طريقة يعني. أي والله، ريت تساعديني ستبان المسوي الذهب، معدلة أنت أخيت أنت، وأنا أشكر ستبان.
1: ألف تحية إلك أخويا أبو طيبة. هو كان المفروض الرسالة ليوسف، بس صارت لأبو طيبة. عموما صباحك ورد وعافية أبو طيبة. أنا للأسف والله، أني يعني خلي أقول للأسف بين قوسين، يعني ما عندي علاقات، يعني شبكة علاقاتي العامة بسيطة جدا، يعني ما تتوقعون إذا طلعت لكم إيش قد تضحكون، تقولون بان مو سوي تقدم وهاي وما تعرف. ثقوا بالله، ثقوا بالله، يعني 1 2 3 4، وما أريد أصلا تكبر هذه الدائرة، لأنه تعرفون تبعاتها، وأني أشوف صديق الكل لا صديق له، اللي هذا عنده 3000 عرف وما عنده ولا صديق. المهم، ولا من النوع أنه لو آخر نفس عد واحد ممكن أطلبه منه أنه أروح أترجى أنه الله يخليك ساعدني أرد أتنفس، لا، أنا عندي أهون ولا أن تبذل كرامة الإنسان وخصوصا كرامتي. 3، تقدر حضرتك ذكرت النائب عزيز ناصر ونائب آخر من الجنوب، هسه من الجنوب من الشمال من الغرب ماكو فرق إن شاء الله، إذا هو فعلا خادم للشعب فتقدر تراجع مكاتبهم يا أخوي. أنا تكلمت بشغلتك أكثر من مرة وبح صوتي. بعد ما أملك إلا أنه ذكرت هذا الموضوع على ويعز علي، ويسعدني أنك تشوفني ممكن أن أقضي لك هذا الموضوع. موضوع بيد الله وبيد رجل ذو مسؤولية حقيقية يعني، وممكن أنه يتحرك بكتاب منه بواسطة هم من عم الله، بأي شيء، قصاصة، بغيرها وغيرها. أتمنى التوفيق لك ويا ربي يرزقك وتلم عيالك إن شاء الله. أحبابي حنروح بريك وبعدها راجعين نكمل مسيجاتكم، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
7: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: بانجور.
7: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور.
7: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: بانجور من جديد أحبابي، وبعدنا معاكم وفي بانجور بان وأحمد مثنى لسا 10 إن شاء الله. يوسف من سيدني بعث لنا صورة اللي هي حديقة مملوءة بالورود. يسعد أوقات الجميع، يسعد أوقاتك يا يوسف، وإن شاء الله أخبارك تمام عيني، وشكرا لهذه البطاقة الرائعة. محمد أبو عبد الرحمن بعث لنا فيديو يقول أحلى صباح على أحلى إذاعة وأحلى صوت إذاعي وأروع إخراج وإعداد وتقديم، كل التقدير يا عيني. خلي نسمع شنو هذا الفيديو.
1: برنامج بنجور يجمعنا بس

0: والله وتعيش والله والنعم. صبحك الله بالخير والعافية، وإن شاء الله ما ننحرم لا منك ولا من الـ AI. إلى عباس الحمداني، شوفوا الحب، يعني شوفوا الوفاء، شوفوا الالتزام الأخلاقي المعنوي الجميل. واحد يفكر شلون يثبت لك تواصله ومحبته وإلى آخره. أنا أعتز بمحبتكم أخواني، وعسى منحرم يا رب. إلى عباس الحمداني بعث لنا فويس.
1: صباح الخير خيت الغالي ستوان، شلون الصحة؟ حديث عن المستمعين، والله مشتاق لكم اليوم. انت شويه يمكن انا متاخر، مو انت، لا ما لدح تعيش. والبارحه انا مو وياكم على السميع، كانت عندي شغله من المحكمه زين، بس دزيتكم رساله وقفلت التليفون. واليوم شويه انا متاخر، مو انتم متاخرين. ان شاء الله المانع خير. سلامي الجميع، تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: هسه هو هذا بسمار، لو صدق هو متأخر ما أعرف. بس الحمد لله على سلامتنا كنا يعني. تحياتي لك عباس. حيدر الموسوي، صباح الخيرات والبركات عليك علوية أم أمور الوردة، وعلى كادر الإذاعة، وعلى أحلى مستمعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: غيروا العادات تسهل عليكم الطاعات، المصدر غرر الحكم. أحسنت، وسلام الله على أمير المؤمنين. فارس من ألمانيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله بصباح تصفو به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم وتشرق به وجوهكم بنور التقوى، إلى آخره. صباح الورد يا فارس، وشكرا للبطاقة الصباحية. أبو يعقوب من بغداد: يسعد صباحك ستبان وعلى كل متابعي بانجور. بالمناسبة أبو النسات اللي البارحة قلت لك عليه، البارحة من سمع رسالتك بطل بعد ما يجيب نساتل. شو صارت؟ بالعكس، البنات صاروا يجيبوا له كيك وبيبسي ويسلم علي. يا عيني، والله يعني لا يقطع الخير، على الأقل نساتل هي يعني شنو ليجي أحسن. حسن العبيدي: ورد يسعد صباحك أو صباحكم ستمان المبدعة والمخرج الغالي، حفظكم الله وجعل يومكم خير وعافية بانجور، والله بالقلب محفور. يا عيوني ستمان، بما أنه قرب عيد ميلادك، أسأل الله أن يحقق كل اللي ببالك وكل أمنية مؤجلة تحقق هذه السنة، اللهم آمين. آمين يا عيوني أنت، الله يبارك لي بيك، وشكرا جزيلا يا أبو فلاح، ويحقق أمانيك إن شاء الله واحدة تلو الأخرى وهالسنة. مصطفى هشام: صباح الخير عليك ستبان الذهب وعلى جميع المستمعين. وهذه العبارة استوقفتني، العبارة تقول: بدأت حياتي تتحسن عندما توقفت عن سكب الأشياء في أكواب لا تسكب أو لا تسكب في كوبي. يعني توقف عن العطاء لناس ما يعطوك شيء، يعني الهبلان هذا اللي عند البعض إنه يقدم لناس أصلا ما يعترفون به، فهاي الآن. وأحسنت يا مصطفى.

0: أحمد، كلنا نحتاج تلك اللحظة التي نشعر فيها أن كل شيء سيء. فعلا يا رب، إن اليسر جند من جنودك فسخره لي وأيدني به. يسعد صباحك، اللهم آمين. صباحك سعيد ومليء إن شاء الله باليسر والموفقية يا أحمد. الحبيبة الغالية غادة نعمة، القانونية المحترمة، بعثت لنا فويس.
1: صباح الخير كوبي حياتي، صباح العافية عليك بندوجي. أصلا صوتك ولا يتعبنا، بالعكس بلبل يغرد بإذننا.
0: حياتي
1: ترانيم زين، ما عليك مضغوط منك أبو شاب، لأن تعرفين أن شو اسمه الجمال بالصوت والشكل والأخلاق بتشي خلقا وأخلاق.
0: حياتي
1: فما عليش بالمضغوط هذا، ماشي ما عليش بالمضغوط. ما خلصنا من الندار، جانا أحمد كوسوفو، يلا ما يخالف
0: حبيبي،
1: يلا نتحمل نتحمل
0: يوم يضحك وتونس
1: لما يجي أبو الندار نتحمل.
0: اي أبو
1: الله يشوفكم بعض إن شاء الله.
0: حبيبتي كل التقدير لك.

0: عبير عبير. زين ما اقول لها لا لا تخاف. عمر صدوك ابو جهه. عمر البغدادي بعث لنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الخير والسلام، تحياتي لكل المخرج وكل المستمعين، مشتاق لكم هواية وإن شاء الله يومكم سعيد.
0: يومك حلو يا أبو خطاب الذهب، شكرا جزيلا. أبو محمد القيسي شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. وإلى محمد الدليمي صباح الخير، صباح العافية، حياك الله. إلى الغالي أبو محمد ابن الغربية بعث لنا فويس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا لكم أيها المسلمون أيها العراقيون، هذه الأيام اغتنموا الفرصة، اغتنموا الفرصة، لا تعوض هذه الأيام. حياكم وبياكم الله أختنا الفاضلة وأمير.
0: حياك وبياك وكل التقدير لك يا أبو محمد الجميل، الله يسعد لي أوقاتك وكل عمرك الجاي. إلى أبو نور صباح الخير. فويس
3: صباح الخير، صباح النور ستبان سيد المخرج، أجمع المستمعين الأهل والأصدقاء، صباحكم الله بالخير. يوم جميل، يوم سعيد، مع ازدحام خفيف بين بين، الحمد لله والشكر على كل شيء. أخوكم حجي عبد أبو نور.
0: حياك الله حجي ومنور جدا وصبحك الله بالخير والعافية. إلى الأستاذ عبد الله أبو أيهم، يا صباح الخير والمحبة، صباح الخير لكل الوجوه الطيبة والقلوب الصافية اللي تتابعنا، أتمنى لكم يوم مليان طاقة إيجابية وراحة بال وضحكة ما تفارق وجوهكم الغالية. خلوا الابتسامة هي أول شيء تبدون بيومكم، لأن الدنيا تضحك للي يضحك لها. صباحكم عراقي بامتياز أبو أيهم، صبحك الله بالخير والعافية أخونا الذهب أبو أيهم، وشكرا لهذه الطاقة الحلوة. والله يا ريت يعني حتى لو واحد شوية قشمر على نفسه هم يخالف. علي من السويد يقول لست متأكدا من وجودي طويلا بالدنيا، لكنني أتمنى أن أكون قد غرست داخل الجميع ذكرى طيبة تبقى للأبد. كل عام وأنتم بخير علوية، وعلى المستمعين والكادر والعاملين بالإذاعة كل عام وأنت بألف خير والعائلة بألف خير، وإن شاء الله كل أيامك القادمة سعيدة وهانئة بإذنه تعالى. صباح النور والعسل من بابل، شكرا أخونا الذهب. وسيف الدين صبحكم الله بالخير ستبان الوردة. وصباح الخير على المخرج والكادر والمستمعين، صنعت لكم بوست كاريكاتيري على تشات جي بي تي مع بيتين شعر من اقتراح عمو تشات جي بي تي. أوكي، يقول بانجور وصباح الخير، ينور الدرب في صوتها دفى وفي حديثها قرب من الرشيدة فأم تحلى كل صباح، بانجور تبث الفرح للقلوب بارتياح. لا لا لا الله. صبحك الله بالخير والعافية، شكرا شكرا لمحبتك، شكرا لذوقك، والله يحفظ لنا هالناس الطيبة يا رب. إلى علي القيسي صبحك الله بالخير والعافية أبو حسوني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيد دفع. طبعا ستبان اليوم من صباحية الله مغثة والله العظيم، رحت كروا الجراج النهضة وقفوني طيتهم البحث مالتي على حسب الوصول، كان يقول علي غرامة 20,000، يا أبا غرامة مالية، كان يقول لي مخالف بديال، يا أبا داش مخالف، الله شاهد لا مخالف ولا كل شيء، بس ما أعرف ليش شلع القلب هاي، يريدون نبيع سياراتنا ناخذ خصوصي، والله العظيم تباع بالخصوصي براحته يطب ويطلع، بس شادين علينا شدة بس الله اللي يدري بيها، والله العظيم ما أعرف شنو هالضوجة هاي، والله العظيم من صبحت الله ما غثب 20,000، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
0: ما عندي تعليق لأنه هاي أشياء متوقعة، ويعني تصير يومية، مثل ما أكو ازدحام أكو مخالفات أكو ظلم أكو حق. الله يعوض عليك إن شاء الله بالخير والبركة يا أبو حسوني. أحمد مثنى عجبه يسمع أغنية، يلا نسمعها وياه.

صباح الخير، صباح الورد والعافية. مسج من ظافر الدباغ طبعا عن فنون الرد. اليوم عنده رد جديد. يقول: رأى رجل امرأة فقال لها: كم أنت جميلة. فقالت المرأة له: ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام. فقال لها الرجل: لا بأس، اكذبي كما كذبت. صباح الخير والورد على جميع سلة تحشيد. سكتي. يقول: اعذرونا، هاي آخر فنون الرد اللي عندي، وإن شاء الله أجيب لكم معلومات عامة حلوة ومفيدة. بالانتظار يا أخ ظافر، وشكرا لانتقاءاتك الحلوة. يلا، ليش لا؟ ارفدونا بمعلومات، بفنون رد، بحكم، ب فشي سامعينا ممكن ويعني نستفيد منه كنا. مسج من علي: أحيانا تجد إنسان في الدنيا، وأحيانا تجد الدنيا في إنسان. صباح الخير والعافية، يسعد صباحك يا علي، وإن شاء الله تشوف الخير كله في إنسان، وتشوف الإنسان أو الناس الحلوين. وإن شاء الله تشوف الخير أو الإنسان بالخير كله. وبابا بابا ما أدري رحمها أنت، ما أدري. يلا نروح لللايف. يلا

في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك واللايف الخاص ببانجور، نسرين تقول صباحكم ورد أيها الحبايب ستبان والأستاذ المخرج. نسرين الطائي حبيبة قلبي، سع صباحك وهلا بهالطلة. مصطفى سيدو، نبارك لكم بمناسبة زواج الإمام علي عليه السلام من فاطمة الزهراء عليه السلام، زواج النور من النور، متباركين إن شاء الله بالأفراح يا رب، إن شاء الله مناسبة سعيدة على الجميع ومباركين كل المؤمنين. حقي إسماعيل الطائي، صباح الورد للورد، أنت الورد، مبروك عمر، أوفى الناس من لا يقطع عنك وصاله ولا يحرمك من دعائه، أجمل ما في الوجود بعد حب الله أن نشعر بحب أناس صادقين، أسأل الله أن يشملنا بالرحمة والمغفرة ويصلح نياتنا ويؤلف بين قلوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويفرج همومنا ويشفى مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وصباح الخير، صباح النوير، واللهم آمين يا رب العالمين. مصطفى سيدو، شكرا للورد. نور محمد، وحين يسألوك عن عمرك أخبرهم أن جميل الروح لا يشيخ ولا يكبر. صباح الخير والسعادة عليكم يا أغلى الناس، من مصطفى سيدو. ونور مرة أخرى، صباح الخير والبركة للجميع، شكرا وبارك الله بيكم وبصباحكم العذب إن شاء الله. بعدنا متواصلين معاكم مستمعينا وبانجور لسا 10 على راديو الرشيد. وحسين مظلوم يقول صباح الورد والياسمين عليكم، يسع صباحك يا حسين. نذكر أنه حتى يكون الصوت أوضح وبث مستمر إن شاء الله، بإمكانك أن تتابع برامج راديو الرشيد 24 على 24 ساعة، سواء كنت في أي بقعة في هذا العالم، من خلال تحميل تطبيق راديو الرشيد باللغة الإنجليزية الرشيد FM على نظام الأب ستور والجوجل بلاي. نروح بريك وراجعين نكمل، انتظرونا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد يوصل والربح يتضاعف والخير كلش سهلة؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. صباح الورد. رجعنا نكمل معاكم ساعة أخرى من بانجور، يعني من هسة لساعة 10 على راديو الرشيد 91.5. راح نبلش أحبابي بصوت الصبح، أوكي، وتصبيحتنا لهذا اليوم. واليوم تصبيحتنا تخص الناس الحقيقيين في حياتنا. أوكي؟ أوكي يا أحمد؟ زين. أوكي. عافية يا أحمد. هو هذا اللي ردته. إنه الناس الحقيقيين في حياتك نوجه لهم تحية. أحمد سعد يقول ألف تحية للناس الحقيقية. للناس هذا عادل يوم زين. الحقيقيين اللي في حياتك هذول اللي ما يتغيرون، يصيرون ما أعرف شنو يعني هاي. المهم فيستاهلون أغنية فنسمعها ونرجع لكم.

ناس غالية غلاوة وحلوة حلاوة، صعب يغيرها في يوم، صعب بغيرها في يوم تتساوى. ناس رايقة إنما إيه، ولا بصة في إيدك إيه، ضحكك من القلب معاهم، في بينكم مية فيه وألف تحية للناس الحقيقية. صباح الوردة عليكم. اليوم أريد توجهون تحية للناس الحقيقيين في حياتكم، بس تعرفوهم بتعريف. يعني حضرتك تتصل تقول تحية للناس الحقيقيين اللي بحياتنا، اللي هم كذا وكذا وكذا على حسب ما شفت منهم. يعني تقول اللي ما تخلوا عني، اللي صابرين وياي، اللي شافوا أسوأ ما بي وبقوا علي، قالوا يلا انت ما ادري شلونك من العمر وايه بس احبك، او انت حباب، انت حلوه عشرتك. يعني مو ناس اول ما ها ما توقع هيك شويه تريد هيك عثره بسيطه يختفون هذول الذباب العين.

علاقات شو اسميهم دول. مهم اوكي ناخذ اتصالاتكم ان شاء الله على 0780211415 و0780211617 و077001415.

0: ناس غالية غلاوة ماكو منها بالغلاوات كلها. ناخذ اتصال غالي. بانجور.
1: صباح الخير.
0: هلا وسيد علي.
1: شلونك عيني علوية؟ شلون صحتك؟
0: الله يبارك فيك.
1: وانتم بخير.
0: وانت الخير لكل عام.
1: ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى المستمعين كلهم والكادر العاملين بإذاعتكم أجمعين ان شاء الله.
0: امين يا رب. ان شاء الله نكون حجاج كنا في بيت الله الحرام.
1: ان شاء الله ان شاء الله. والمحاج حج والحاج بيت الله هم حج مرت اللوز.
0: امين عالية. امين يا رب. استاذ علي، تحية للناس الحقيقية اللي في حياتك. اللي هم شنو شنو؟
1: تحية الناس الحقيقية. أكو إنسان تعرفت عليه يا سبحان الله بالسوشيال ميديا وأقدم له تحية. اسمه عباس الحياني، يمكن أبو الفضل الله يعطيه صحة وعافية.
0: تحياتنا إليه. نعم.
1: أي والله وقف وياي وقف أختي كذا مرة بالدنمارك، أريد أدفع فلوس. أي. عندي يورو وعندي دولار وعندي كرونة سويدية، وهذني ثلاثة ما يشتروهن ما ياخذوه
0: زين
1: إلا كرونة دنماركي. فكنت دردقوا الليلة بالفندق، فخابرت قلت له أبو الفضل، كان يقول لي تفضل. قلت له أخوك واقع بزنقة، كان يقول لي قول أمور. قلت له والله دردقوا بالفندق وأحجز لي يوم واحد، لأن كنت جاي من كنا أعتقد من فرنسا جاي للدنمارك، وظليت بالليل ماكو قطارات أرجع بها للسويد.
0: بلي.
1: فقلت له أرد أنام وما عندي فلوس دنماركي. قال لي إجرالك. المهم تحصيل حاصل الطاني حدود تقريبا 150 يورو، هاي صار لها سنة. زين كل ما أرد أنوي أروح لهناك أوطي هي، يقول لي أصلا هي ما مستوجبة، والرجال حرام لله بالله أول مرة أشوفه، يعني ما شايفه قبل، متعرف عليه بالسوشيال ميديا. صبح عليه.
0: زين. يعني نقول تحية للناس اللي توقف وياك في المواقف الحرجة، واللي منهم الأخ اللي ذكرته.
1: اي صحيح.
0: تمام.
1: يعني هو هاي هي الدنيا مواقف.
0: شوف علي، عذرا المقاطعة، الإنسان الطيب واللي يحل مسائل الناس واللي ما يسدها بوجه أحد، الله ما يسدها بوجهه. يوم وألف يوم. يعني تقع اليوم في حيرة من أمرك باكر، ممكن سنة، بس لازم يفرجها عليك فرج عظيم في يوم ما، لأنك أكو حكاية عند أمهاتنا يقول لك أنت مو قاطع بالناس، فالله ما يقطع بيك.
1: صح.
0: إن شاء الله ما يقطع بيك.
1: كل سلف ودين مثل ما يقولون، حتى دمع العين. أنا ألفت قصيدة إليك، أقدر أقولها لو ممنوع؟
0: يا ندم العين يا ندي كنت.

0: اقول لك بس انت شو بتتحول للرجال الفلوس يعني خبر حول لك.
1: لا والله قلت له قلت له عمي والله عندي يورو بس المشكله ما يصير عندي كورونا دنماركي زين عندي يورو قلت له اعطيك يورو يقول لي ما اريد عمي لا تحسبها اصلا هاي لا تعتبرها وناوي اروح
0: انت ما كنت شايل يورو انت ما كنت
1: عندي مو هو انا رحت الفندق الفندق الله يسلمه يريد كاش
0: زين
1: واني كاش ما عندي عندي حتى عندي فيزا كارت ادفع بيها عادي بس هو يريد كاش لان مقفل طاب له ماني مقفل الحساب هو فيقول لي انا ما الا كاش يعني ظهر ياخذ اسود او فتشي يعني
0: ياخذ اسود شنو يعني بدون ضرائب
1: بدون ضرائب اي بدون ضرائب
0: تمام
1: والله المخرج مالتكم ظاهر عايش باوروبا 100%
0: لا هو اصلا هيك يجي زياره للعراق يلا سمعني شعر بسرعه حتى
1: شسمه يقول لك العلويه بان الموسوي عراقيه وبنت ناس رقيقه وكلها رقه واحساس وجميله وجمالها ما بين وصف لا بالذهب ولا بالماس
0: الله
1: تحياتي إليك يا عز واغلى كل الناس
0: الله يبارك بيك ويعزك وعسى منحرم نورتني سيد علي الغالي
1: رحم الله والديك
0: هلا بالطيب
1: تحياتي للجميع مع
0: شكرا.
1: السلامه
0: حياك الله عيني باي باي ناخذ اتصال بعد بانجور
2: السلام عليكم
0: يا هلا اذا تحكي من
2: بلوتوث لا لا رجعت على التليفون
0: شلون
2: اسمعيني صوت
0: هسه اسمع من وياي
2: مروان ابو جوان
0: هلا استاذ مروان شلونك
2: عم انتم شنو واحد يتصل عليكم ما تحصلون انا هم اخوتكم ترى
0: والله يعني
2: اي وصلت الفكره
0: شلونك يا ورد انت
2: الحمد لله
0: اي الف تحيه
2: نعم على هذا الموضوع يعني بالله عندي ولد صديقي صديق الطفوله صراحه
0: طيب
2: ابد ما تغير ومواقفاته هي
0: زين
2: يعني بدون مسميات هو من طائفه وانا من طائفه فترة الطائفية اللي صارت بالعراق اشتركنا وبقينا على تواصل بالتليفون
0: الله
2: ورجعت الأمور ورجعنا انجمعنا مرت الله وبقى هو نفس وراء أبد ما تغير مستحيل صديق السفر وصديق الطلعات وصديق الطفولة والمواقف الحلوة يعني
0: حلو.
2: إنسان ما ينصف
0: حلو
2: صراحة
0: زين إذا ردنا نعرفك تعريف بعد ألف تحية للناس الحقيقية اللي شنو؟ اللي
2: صديقي السرمدي
0: صديقك السرمدي
2: إيه صاحب
0: تحية إلى الأصدقاء السرمدية
2: أي والله يعني عاشتي بيش على هذا الموضوع اليوم صراحة
0: الله يبارك فيك وعش راسك
2: والله متأخرة علينا نص ساعة بس ما يخالف يلا
0: والله مو أني يلا الله يبارك فيك
2: خلي بالك انت من الأحد للخميس ترى وقتك مو لك للجمهور
0: والله هي صح أقسم بالله يعني
2: ياها يوم يوم
0: أني فعلا أحس أني مو ملكي يعني
2: اي يعني من احد الخميس انت بان مو ملك عائلته ولا ملك الجمهور
0: ابد والله وهسه طلعت لي المعاملات وباشر ماكو اني عيش حياتي باشر والله
2: والله مخصل
0: ها احمد
2: يلا الله يسهل لك ان شاء الله
0: شكرا
2: وادعي لك بدعواتنا عنا الله يستر عليك ويشفي شر الدادم
0: اللهم امين يا رب العالمين واياك ان شاء الله يا طيب شكرا
2: مع السلامه
0: هلا بالغالي مع السلامه شكرا يا عيني احمد ليش ضجت قال ما اقدر يعني صدق عايف خطيبتك والدنيا حتى تجي الله
3: من قلبك الصغار مثل ما تشعر تاكد

0: صباح الخير فيكم مني فيني منكم، وإن شاء الله دايما لمتنا الحلوة على راديو الرشيد. وبنجور أحمد يقول وياك اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
1: الله يبارك فيك. علي الخالدي وياك.
0: علي الخالدي؟
1: اي علي الخالدي.
0: اهلا وسهلا اخي.
1: طبعا توني طبيت خلي اشارك لان صار فتره ما مشاركت. مسافر.
0: يا عيوني نورت بغداد.
1: الله يبارك فيك.
0: ونور بانجور. اهلا اخونا الطيب. كنت وين؟ محافظه باي مكان؟
1: كنت في اليابانيه. والله
0: الله اجواء لطيفه اكيد هناك.
1: كلش حلوه والجو بارد.
0: ليش جيت؟ يعني ليش جيت؟
1: ليش عندنا احنا 31 وهم عندهم 23؟ يعني ليش؟
0: شلون؟
1: ليش درجة الحرارة عندنا 31 وهم عندهم 23؟
0: اي مو هاي اخذناها بالخامس ابتدائي بالجغرافيا، كل ما نرتفع يرتفع مستوى الارض، يعني ترتفع التضاريس تقل درجة الحرارة. فهنيئا لهم، بس بالشتاء نون يعني هم ما يعانون لانه هي بيئتهم اصلا ومعتاديها.
1: بيئتهم بيئتهم ما شاء الله.
0: استاذ علي الف تحيه للناس الحقيقيه اللي
1: ما تغيرت. واللي ما غيرتها الظروف ولا غيرتها الماده والدنيا
0: الله.
1: انا عندي ولد صديقي اسمه حسام. بيتهم بالشعلة. هذا من سنة 98 أنا ويا علاقة ولحد الآن.
0: يا عيني.
1: ما أريد أحكي بالطوائف، حتى الطائفية ما غيرتنا.
0: لأنكم حقيقيين.
1: أمانة الله. كنا شركة بعمل أنا وانتهت الشركة وإحنا بقينا على علاقتنا. علاقتنا أكثر من أهل. أهل أكثر من أهل، يعني يشاركوني بكل تفاصيل حياتهم كأنما واحد من عندهم.
0: زين حلو.
1: أي يعني والحد الآن باقي هاي العلاقة.
0: ها لسه هو في بغداد ولا في مكان آخر؟
1: لا هو موجود ببغداد.
0: زين تلتقون يومية أو في فترات متقاربة؟
1: يعني إذا أسبوع ما التقينا فهي مخابرات راح تصير بيناتنا يعني، وإذا نلتقي ورا أسبوع شايفة واحد يحضن الثاني كأنما صار لفد سنة هيك ما شايفة.
0: يا عيوني أنتو.
1: أي بالله الكريم.
0: الله يديم الخوة ويديم الأصالة اللي بيكم، أنتو مثال عظيم للصداقة العراقية الأصيلة، العراقي الأصيل بي هذه المواصفات.
1: فرق سنة بينه وبينه.
0: أنت أكبر ولا هو؟
1: لا هو أكبر من عندي.
0: لازم تحترمه تسمع كلامه.
1: لا والله بالعكس خطأ، يعني هو
0: سيطلع هو يعني يسمع كلامك. ها
1: عيد الله الكريم.
0: عيوني.
1: يعني ذات اليوم صارت مشكلة، أنا من النوع العصبي فصرت عصبي وقمت أغلط وصيح وهذا أفضل. هو سكت ولا جاوبني.
0: الله شو اسمه هو؟
1: بعدين قلت له اسمه حسام.
0: كنا محتاجين حسام في حياتنا بصراحة إنه يسمع. الله
1: الكريم والله. يعني أوجه له تحية أخوي الغالي، والله وقعت بشدة وما نساني ويبكي علي.

0: عيني يا عيني. الله يحفظ لك، الله يحفظه ويديم صلاتكم وقوتكم.
1: يسلمك
0: ونورتني استاذ علي.
1: على راسي على راسي.
0: شكرا يا عيني، الله يعزك.
1: الله يسلمك. هلا هلا
0: هلا بالطيب. شكرا. ناخذ بعد اتصال. بانجور
2: بانجور
0: بانجور.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير. ازادنا
2: ازادنا انطني شويه حراره.
0: لا نعيم يشبه صوت ازادنا والله.
2: انا ايش صرت كردي يعني ما ادري بروحي.
0: معلش معلش. هلا ابو رضا الغالي شلونك؟
2: الله يسلمك. انطني شويه حراره نعطيكم شويه بروده نمشي عليك الحسيان والله.
0: ايش قد درجه الحراره عندك هسه؟
2: والله هسه مو درجة حرارة، هسه أنا واقف والتدفئة مشتغلية من رجلي، يعني شنو معناته؟ غير اكو برودة، ما أدري 8 مدري 7 مدري 6 ما أعرف ايش قد.
0: يا الله.
2: إي والله مشغلة التدفئة مش
0: دفاجة. يعني ايش وقت ايش وقت تشغلون تبريد في ألمانيا؟
2: والله ما أدري يا 8 هسه حتى العنباية متأخرة، هم ضايجة العنباية، جاي أبوح لها العنباية هاي السنة كلش.
0: هسه أنت تدور عنب؟ عوف السلة والعنب هسه ادفئ.
2: اي والله العظيم جايب اوعده سوها سوها طقت طلعت البرق مالتها كاتل ام كاتل البرد ام ترجف.
0: شلون شلون تريد عنب يطلع بالصيف هاي شنو العفو بالشتاء وبالمانيا؟ عموما الف تحيه للناس الالمانيه اللي
2: لحد الان ما فاقدين يعني طيبتهم اخلاقهم اسوي الحمد لله والشكر لجماعه العراقيين اللي هنا موجودين والنعم من عندهم والله. واكون وياي بالصغير والكبير الشروق يروحون يتزوجون.
0: لعد ليش يقولون ابو رضا لعد ليش يقولون انه بالخارج هناك يتهربون من بعض العراقيين من يقولوا لك مثلا من يعرفون انه انت تريد تسافر يقولون لا لا لا تجي لا تجي ما ترتاح وماكو ما اعرف شنو في حين هم عايشين حياة حلوة.
2: والله سجبان ما تشذب عليك انا شي الصراحة يعني الغربة الغربة صعبة الغربة
0: بغض النظر
2: صعبة توجع
0: بغض النظر
2: اي بغض النظر عن الغربة كعيشة هنا أنا يعني اقول لك العيشة مو سهلة يعني صراحة قبل كانت يعني بالألفينيات 2015 14 كانت العيشة كلش حلوة تخبل
0: زين
2: هسه ايش ما جالها العيشة يعني للأسوأ يعني يعني طلعوا ليش قوانين يعني الوضع يعني وضع الاقتصاد الألماني مو مثل قبل بالنسبة لألمانيا احنا اقصد لك اياها كوضع اقتصاد ألمانيا لا يعني ايش ما جاله جاي ينهار شوي شوي ينهار بسبب الحروب مال أوكرانيا مساعدات أوكرانيا كذا يعني اكو هواي امور جاي شلون يقيدون بها المانيا مو مثل قبل يعني قبل كنا من نروح دارة الهجره تجددين مثل جوازك يعني مو عندنا احنا الجناسي احنا بحثنا اللي عتمه قائم عاديه
0: اي
2: يعني خلال شهر تاخذين يعني خلال شهر تكمل معاملتك يعني تكمل الاقامه هسه حسب ما سمعت من اصدقائنا من شهر الى 7 اشهر تطلع اقامتك من شهر الى 7 اشهر يعني تقدمين انا اقامتي خلصت انت والسبع اشهر يعني 7 اشهر على قولتنا تبوسين ايدك وش وقفه
0: قبل كانت ايش
2: اي قبل ماكو خلال تطينه خلال اسبوعين ثلاثه تستلمين اقامتك
0: بس اني سامعه انه تاخر قبل
2: لا ما تتاخر انا ما كانت عندي اقامه عاديه اروح نعم. بدون موعد افتح الباب واطوف اطيح مقل اقامتي خلصت
0: طيب.
2: تشتغل لا مثل ما اشتغل دا على المساعدات انطيهم اوراق مال المساعدات كذا
0: أوكي.
2: وقع مشيني املي الاوراق جديد قالت لي خلال اسبوعين تجي تستلم اقامتك هسه اذا تترحين دارة الهجره الا موعدي يعني ما تقدر تسكن الطبين والموعد ايه ما انت والشهر اي اختلفت الامور يعني نعم. الوضع يعني شلون مو مثل قبل اما زين. بالنسبه لي احنا جماعه الجناسي لا اروح للبلديه يعني رسته هاي البلديه بصبيت يعني يمشي يعني تشغل 10 دقائق وصل لها
0: طيب
2: اتفضل
0: فشي على شيء
2: علي يعني.
0: نعم فشي على شيء الف تحيه للناس اللي بقت محافظة على طيبتها وأصالتها وما غيرتها الغربة ما غيرتها الإمكانيات حلو
2: لا لا
0: حلو أبو رضا الغالي نورت يا عيوني
2: الله يسلمك
0: الله ينطيك الصحة والعافية وتحياتنا للمدام بعد وشكرا جزيلا لاتصالك معنا في بانجور ألف تحية للناس

0: الحقيقية اللي انتو تكملوها. ناخذ اتصال.
1: الو،
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: هاي هم ألمانيا راحت بعد ما أروح لها.
0: بعد ما تروح ألمانيا؟
1: بعد ما أروح خربت كل خطط العيد، خربت
0: نصبه وعزاوات هسه لين ما تروح لها.
1: اي مو هسه الاقتصاد كله كان واقف علينا.
0: مو منو جايه؟
1: مصطفى البدر.
0: شو اليوم صوتك متغير؟
1: ما شويه بلاعيمي.
0: سلامات.
1: الله يسلمك.
0: هلا ابو ود الغالي.
1: الله يعزك يا رب.
0: والف تحيه للناس الحقيقيه اللي
1: الناس الحقيقيه اللي ما تغيرت،
0: اللي ما
1: تغيرت كل اللي دي يصير ومن سوء ومن عالم دا تتغير، عالم دا تغير على الفلوس. زي احنا نجرب العالمين بدا يعطينا فلوس هو يخاف لا نتغير.
0: شلون؟
1: اقول احنا من العالم اللي الله مدى يرزقنا فلوس حتى يخاف علينا لا نتغير.
0: والله ايه يمكن.
1: والله ايش بيه
0: تخيل يصير عندنا فلوس ورأسا يطلع الوجه الاخر.
1: اي مثلا ايش فد مدى يطلع لك كل فد 20 شده
0: تجين
1: مثلا نظن نفسنا
0: 20 شدة صارت شيء عادي. يعني اتكلم على بيت ما تجيب لك، يعني ابو ود بيت ما تجيب لك، اقصد الامكانيات.
1: تشوفين احلامي ايش قد لطيفه. تشوفين ايش قد حبابي لعب.
0: والله ورد اذا على
1: والله على التسعينات فقره.
0: يا عيني. ان شاء الله يعطيك ويغنيك ويرضيك وينطيك الصحة والعافية أبو ود العزيز.
1: الله يخليكم.
0: دير بالك لا تتقرب من ود، أخاف تعديها.
1: لا عايفها من البارحة يتهول البارحة عايفها مو هالقديمة.
0: تمام عيني. تمام نورت وشكرا جزيلا يا
1: كل النور.
0: أبو ود العزيز شكرا لاتصالك.
1: الله يعزك يا رب.
0: حياك الله يا عيني. أحبابي أحمد مثنى سمعتوش يقول يلا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
6: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
6: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
7: فانجور.
6: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: صباح الورد، صباح البانجور على راديو الرشيد، وصوت الصباح اللي يتكلم عن الناس الغالية غلاوة واللي حلوة حلاوة، اللي صعب بغيرها في يوم. الناس الرايقة إنما إيه، ولا بصة في إيدك إيه، ضحكك من القلب معاهم، في بينكم ميت إفيه وألف تحية. ناخذ اتصال جديد و...
1: صباح الخير ابنا.
0: صباح النوير مروان، وين انت مروان؟
1: والله ما حطلك مخابر. مشغول مشغول مشغول ما شاء الله.
0: لا ضروري طمنا عليك على طول.
1: والله الحمد لله زينين.
0: الحمد لله. اهلا بالبطل مروان فارس من كركوك، اهلا يا طيب.
1: تسلم الله.
0: ألف تحية، يعني حسب اللي شفته في اللي شفته في حياتك يا مروان مو شوية، فألف تحية للناس الحقيقية اللي أكمل.
1: ألف تحية لأهلي، لأمي، لأبويا،
0: الله،
1: لأختي، لأخواني.
0: زين، ذولي الحقيقيين فعلا في حياتك،
1: دول السند ظهري
0: اللي نعم
1: ذولا بس ما يتغيرون،
0: والبقية كلهم تغيرة.
1: النملة، النملة حتى النملة مصلحة.
0: أهو أكبر. أي والله.
1: دبلة شكر يلتم.
0: أي والله.
1: خليه يخلص الشكر شوف يبقى.
0: لا يدير وجه ويروح.
1: صح.
0: كلش صح. زين، فإذا ألف تحية للناس المو مصلحتية.
1: وبس أهلك مو مصلحتي وياك، بس أمك وأبوك وإخوانك وأختك.
0: كلش صح، الله يحفظهم ويقوم بالإفراج عنك سريعا سريعا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني يا أبلا هنا كل شيء حتى الحيوانات مصلحتي.
0: هو شوف طبيعة العلاقات يقول لك كلها تصب في إطار المصلحة، حتى علاقتك بالله. شوف يقول لك الله أنه أنت تعبده، مثلا نشأت أنه أنت تعبده، نشأت أنت يعني وعيت بيت أهلك أنه يعبدون الله، ويقولوا لك الكفر بي أستغفر الله ممكن أني يذبك بالنار، وإذا أنت عملت عمل صالح راح تكون بالجنة. هنا زرعت المصلحة أنه أنت تريد من وراء هذا الحب أنه تحصل شيء. أوكي؟
1: هو صحيح، هو أكو قد مثل يقول المؤمن مبتلى.
0: طبعا طبعا مؤمن مبتلى طبعا.
1: هو سبحان الله أبلا إحنا من كل أسلو البشر يخاف النمو. نخاف، يقول هاي لك نخاف منه، أو واحد يزرع عقبة تخاف منه. سبحان الله، بس الله من تخاف منه تقرب منه.
0: صح صح. زين، اللي وياك شلونهم؟
1: والله الحمد لله كلهم زينين.
0: يا ربي، ولا واحد طلع منكم؟
1: أنا والله الله كريم.
0: الله كريم، الله، أحلى جواب، أحلى جواب.
1: يطلع من واحد يطلع يرجعنا الأمل.
0: أي
1: واحد طالع، إحنا كلنا يرجعنا أمل.
0: طبعاً
1: كلنا طالعين.
0: طبعاً لازم يكون عندك هذا الأمل بالله. شوف أنا مو قلت لك، قلت لك في يوم ما إلك أو المستمع آخر، ذكر في صحف موسى أن الله قال جل وعلا: وعزتي وجلالي إني عند حسن ظن عبدي بي. يعني تحسن الظن، تقول له أنا ظني بيك ما يخيب يا رب، ما يخيب ظنك، ما يخيب، مستحيل. وأتحدى واحد يقول أني توكلت على الله وقلت له يا ربي لا تخيب ظني وخيب ظني، حاشا، هو ممكن منع عنك فتشي، عوضك بغيره أفضل.
1: هو كله يعني كل شيء بيه خير. سبحان الله، أكو فتشي صار بالسجن. بصفنا إعدام ولد، نعدم يعني. بس شنو إعدام؟

0: تعالى
1: لا إله إلا الله
0: بسبب كتل. هو كان يقول لنا يا بانيالكم أنتوا راح تطلعون. سبحان الله سوى طالع نحكي ويا من
1: طلع
0: طلع عدامها من دعوت عدام بس بريء كان
1: زين وسبتت براءته.
0: هو كان يقول يا ريت يا ريت أنحكم 8 سنوات بس لا عن
1: إدام. طبعا طبعا اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة.
0: هو كان يقول لنا تحملوا شبيكم انتوا راح تطلعون. بس هو طالع هو يقول لنا الله كريم راح تطلعون.
1: الله الله الله الله هذا درس إلك وللي وياك انه تشلبوا برب العالمين ايش قد ما تقدر.
0: والله الحمد لله كلنا نصلي.
1: هي مو بس صلاة اكو استشعار يعني انت مع نفسك تشعر انه انت يا ربي ملفي عندك الفايل مالتي يم الله
0: بالقرآن او احنا بديت يعني اكو احساس بداخلنا ما معتبر نفسنا مسجونين
1: عفيه
0: يعني سبحان من نقوم عفالك الدنيا كلنا مالنا.
1: الله طبعا الله. كل يوم تطلع بي شمس تقعدون الصبح هو فرصه لكم هو امل جديد وإن شاء الله يفرج عنكم في القريب العاجل بحق محمد وآل محمد. نورتني يا مروان يا غالي شكرا طمنتني عنك أخويا شكرا مع ألف سلامة باي باي. ناخذ اتصال آخر. مرحبا. ألو سكب ويهي لنقطة. الله الله أي اي اي اي اي اي لا طفوا الراديو.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: كيفك؟
1: هلا يا عيني من وياي.
2: اول مستمع قديم والمشارك
1: حياك الله. من وياي؟
2: عبد الله من بغداد.
1: عبد الله شلونك استاذ عبد الله؟
2: بخير انت بخير شلونك يا شكون؟
1: اهلا يا طيب. انت موظف ولا كاسب؟
2: موظف شركة قطاع خاص يعني.
1: وين؟
2: موظف شركة قطاع خاص.
1: شركة قطاع خاص حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. يقول لك موظف القطاع خاص يشوف أكثر من موظف القطاع العام يعني تمر علينا بلاوي كثيرة. لا العفو أستاذ أحمد مو يمك. أستاذ عبد الله شلون؟
2: ايش استراح المسكين ذابتها براسه اول بلاوي.
1: هو يعني ما ادري هو يقول لي شو تقصدي يعني ما ادري. المهم اكو مثل يعرفه هو. الله يبارك لي فيك استاذ عبد الله. الف تحيه للناس الحقيقيه في حياتك اللي اكمل.
2: الو
1: الو اسمعك. سمعتني؟
2: الناس حقيقية وانت الصوت ما سمعت. لا
1: انت دا تحشي وياي من سبيكر ولا بلوتوث؟
2: لا بلوتوث لا سبيكر من استماع التليفون.
1: يعني التليفون خاله على اذنك؟
2: اي
1: زين. الف تحية للناس الحقيقية الشنو؟
2: ما سمعت اذا ليش كمليها ما سمعتها.
1: أي ألف تحية للناس الحقيقية.

0: حطيت هذا الأشياء وما كذا. فلا حقيقيا معلوم قريبين منك يهتمون بيك يفقدوك.
1: حلو.
0: بالوقت الحالي هذه الأمة.
1: زين عبد الله، تتوقع أنت إنسان حقيقي في حياة الآخرين؟
0: بس مثل عادي.
1: شون؟
0: العائلتي فقط.
1: بس العائلتك والبقية؟
0: مي. لا ما أنا مو اجتماعي.
1: مو اجتماعي.
0: يعني بس هذا المقربين اللي بالبيت.
1: أنت برج الجدي لو عقرب؟
0: أنا 5/4 حمل.
1: حمل؟ ليش الحمل كلش كيوت و و يعني أحس قوي يحب يعني العلاقات.
0: ست مرات مو أكثر، 5/4 منطقة بستنتين قلبية سويت قصة سويت شبكة. والدي منتصر والدتي فكل تركيزي عادي.
1: يعني قصد اللي نشأتها والظروف جعلت من شخصيتك أن تكون صارمة.
0: أيوة بدأت يعني ما أحب أرسل أي شيء هذا وقت. يعني صار لي من زمان أستمع لك، أول مرة أشارك.
1: بلي.
0: العفو يعني يوم الأربعاء والخميس صرت ما قدرت أشارك.
1: ليش؟
0: أنا رجال عملي يعني ماخذ أطلع الصبح مثل 6 من بيتنا بيتنا بالدورة. شغل الأستاذون.
1: زين.
0: أنا بست طريقة يسبح أكمل أطلع بثمان أنا بالشركة.
1: حلو.
0: أطلع بثلاثة أوصل بيتنا بالأربعة ونص.
1: زين.
0: أما أسبح أتغدى أكمل أطلع بشركة مساي. لأن قاعد إيجار عندي خوات ثلاثة وعندي والدتي.
1: زين عشتي لك.
0: الناس الحقيقية تعتمد على نفسها والله بالوقت الحالي.
1: الله يقويك على الدنيا ويسعد لي قلبك، وأني سعيدة إنه اتصلت بينا أستاذ عبد الله.
0: والله انك اشد محبيك ومعجبينك، الله يبارك فيك على البرنامج الحلو.
1: على العين على العين وعلى الراس. انا اتشرف وان شاء الله تتواصل معنا في حلقات اخرى يا عبد الله، وانت سعيد ومرتاح ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله قدر عيونك.
1: شكرا يا طيب، حياك الله.
0: لا لا فاين، الله يبارك فيك.
1: هلا يا عيني، مع السلامه. احمد مثنى يقول لي بعد الو الو هيك يسوي الو الو. مرحبا. ألو.
2: صباح الخير. صباح.
1: أهلا، صباحك ورد وعافية.
2: مهندس تمام العزاوي.
1: المهندس
2: مهندس عمر.
1: عمر العزاوي. أهلا أبو خطاب، شلونك؟
2: والله الحمد لله. أنت شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير.
1: تسرك أخباري وحياك الله. وين ما وين أنت مختفي هاليومين؟
2: والله يا ستبان يعني يعني والدي توفى طاش عمره بعد نزاع من المرض 6 أشهر.
1: إلى رحمة الله البقاء. أيوة والله في حياتك
2: يعني حياتك
1: خالص التعازي لك وللعائلة، ورحم الله الوالد برحمته الواسعة وأنزل السكينة على روحه الطاهرة وعلى قلوبكم إن شاء الله.
2: رحم الله والدي.
1: البقى براسك يعني يا أبو خط.
2: الله يسلمك، الله يسلمك أختي العزيزة. بس يعني والله ما انقطع، بس يعني
1: نعم
2: الوالد صار عنده ظروف.
1: ولا يهمك، وأكيد
2: والحمد لله على كل حال.
1: اللهم لك الحمد. عموما أستاذ عمر، الألف تحية للناس الحقيقية اللي
2: صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع الآخرين. نعم، الإنسان لما يكون صادق مع نفسه
1: هي نفسه حيكون
2: طبعا.
1: الله، والله حكمة
2: حقيقة مؤكدة.
1: ومن هو هذا اللي يضحك على نفسه؟
2: الإنسان اللي يضحك على نفسه الإنسان الواهم اللي يعيش بالخيال.
1: الله، صدقت صدقت.
2: الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد، لك خالص التحايا.
2: أنا كلش فرحت بالاتصال يعني.
1: والله أنا فرحتني رغم يعني الخبر المحزن، ولكن عشمي بك كبير، وإن شاء الله أنت خير خلف لخير سلف.
2: الله يسلمك والله.
1: الله يبارك فيك.
2: يعني أنا يعني ما أعتبركم غير يعني فرد من أفراد عائلتي. الله جاهز.
1: والله أنتوا كلكم عائلتي بصراحة، يعني شئتم أم أبي يعني غصبا عليكم حبايبي.
2: أتشرف
1: والله. اللي الشرف. حياك الله أبو خطاب الجميل.
2: الله يسلمك.
1: شكرا الأستاذ المهندس الرائع عمر.

0: العزاوي بعد اتصال استاذ.
1: الو
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: هلا وكاك جمال الجميل.
1: شلون الصحة؟
0: الحمد لله. انت شلون صحتك؟
1: والله الحمد لله. احنا مثل ما يقول لا فرق لا ورا لا يا لا اسمع من لو بارح طلعك اليوم هذا الحمد لله والشكر.
0: وفي رواية أخرى لو ما تخوم لو محروم.
1: لا النية صافية من كل قلبنا نحب إذاعتكم والله العظيم أنتوا عزاز علينا.
0: والله أني في شغف مستمر ولا أتخم من محبتكم واتصالاتكم مهما كثرت ومهما يعني أعيدت. أهلا يا أبو وليد العلم.
1: أنت كبيرة إن شاء الله بس أنا أعتبر أختنا الصغيرونة.
0: الله يبارك بيك وعلى عيني وراسي وأتشرف والله.
1: الله يخليك الله يخليك.
0: أبو وليد الناس الحقيقيين اللي بحياتك منو هم؟ تقول لهم تحية لكم يلي.
1: والله هواية أكل يعني الحمد لله وشكرا.
0: يعني الناس
1: يعني أنا في المجتمع قلة يعني أبي ولا إن شاء الله هواية منهم طيبين.
0: أي الناس الطيبين.
1: أي
0: أي
1: أي.
0: أصحاب المواقف الحلوة بحياتك.
1: أي والله أي والله عندهم مواقف ويا
0: نعم
1: يعني من القريب ومن مثل ما يقولون من البعيد.
0: نعم يا عيني. نعم
1: أيوة.
0: الله يحفظك. أنت أيضا إنسان محترم وطيب والله
1: أيوة
0: الطيبين
1: يعني سبحان الله رب العالمين يعني دائما يجيب لي واحد طيب يعني ما أدري أنا ما أدري يعني يجيب لي ناس الدبة يتجاوب وياي.
0: أي لأنك أنت طيب فالله يهيئ لك اللي شبهك.
1: الحمد لله.
0: كل التقدير لك يا كاك جمال أبو وليد المحمد. نورتني.
1: الله يخليك. الله يخليك.
0: شكرا شكرا. اتصال آخر مر. لا الله.

0: لحلى حبيبي.
1: يلا هسه شنو؟ هسه نودعكم بخير وسلامة يا حبايب هذا القلب. ألف تحية لكم. أنتوا مو مستمعين ولا جمهور ولا ناس ضايجة بالطريق فتفتح راديو وتخلص الطريق، لا، أكو بيننا وبينكم التزام، والالتزام هو قانون، والقانون اللي يحكم علاقتنا هو رائع، يعني أنت تشعر باللا شعور أنه لازم تكون موجود.

0: موجود اليوم، سواء مزاجك متعكر، فرحان، مستعجل، احنا على البال. فبماذا نجازيكم؟ بالمحبة والمثابرة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما يا أحباب قلبي. أودعكم بخير وسلامة. باشر شنو؟ باشر ثلاثة. تسمحوا لي باشر ما أكون موجودة، أحمد وثنى دموع العين طيحاً يبكي على البرنامج. يا عيني يوبا يوبا يوبا.
1: اليوم راح أسمعها باشر،
0: يعني تخيلوا سجل حلقة اليوم حتى يسمعها باشر، ما يقدر يعني. زين، إن شاء الله الأربعاء ناكل سمك ونقدم أني وأحمد مثنى أو وسام. تحياتنا إلى وسام ماجد، وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة، وأسأل الله أن يحميكم ويسدد خطاكم ويجعل لكم من كل أجل عاجلا بإذنه تعالى. آخر الكلام لكم أحبابي، تحيات بان الموسوي في الميكروفون، وتحيات أحمد مثنى هنا دائما بانجور على راديو الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح،
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: أنت مشو يعني
0: الرشيد FM غير شكل.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة واخر الاخبار واحدث الاغاني بجودة اوضح وتجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. باتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق، رئيس الوزراء والقضاء يناقشان ملف استكمال الكابينة الوزارية. قانونية نيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 30 عاما. الخريجون القدامى يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتعيينات. أمانة بغداد تقسيط مبالغ تمليك الأراضي الزراعية 20 عاما. وزير التربية سنعمل وفق رؤية تصحيحية للنهوض بقطاع التعليم. القبض على متهمين 2 وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الإطاحة ب7 متهمين وضبط مادة الكريستال المخدرة بعملية استخبارية في النجف. ترامب يحذر مجددا طهران ويلمح لضربات من كل حدب وصوب. مسؤول إيراني مضيق هرمز أهم بالنسبة لنا من القنبلة الذرية. مجلس التعاون الخليجي ندين الهجوم على السعودية من الأراضي العراقية وندعم إجراءات المملكة لصون سيادتها. طقس العراق أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. فكر وين تروح، شو تسوي، ويا من. فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك

0: يا معود شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM مع طول اليوم.
2: Welcome to my world. This is Costi Forza.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات والاتفاق على تبادل الزيارات بما يعمق العلاقات الثنائية ويحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين ويعزز مصالح شعبيهما. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي يهدف إلى عدة النظر في قانون التقاعد الموحد ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية. وأوضح عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي أن من بين أبرز هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، الذي يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاما إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة. ذكر بيان للقضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني، وفي مسهل اللقاء أنه بمناسبة تسنمه منصبه. وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان أنه تم القبض على متهمين اثنين

مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب. حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما، حيث تمكنت القوى القابضة من إقناع نفسه والعدول عن الانتحار، واستمر ذلك لمدة 5 ساعات. أخيرا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: إننا نعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز، والاتصالات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن آلية العبور، مبينا أن الفرق الفنية لدينا ولدى سلطنة عمان التقت للتنسيق في ملف مضيق هرمز. وتابع أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما التهديد للمنطقة ولا عداوة لنا مع دول الجوار، مضيفا أنه ليست لدينا عداوة مع أي من دول المنطقة من بينها الإمارات، ونحن جيران وطهران تسعى للسلام. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. تحلى سوا. من الأحد للخميس. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الله عليكم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني.

موسيقى وأكثر. الرشيد آثار. جديد جديد جديد على الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز: باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا مساء الخير، مساءكم ورد، مساء جميل لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير البياتي، ووياي بالإخراج أحمد مثنى.
1: غلط عمري صغيراني.
0: لا مو هيك عاد. طبعا اكيد كل التحيه لكل اللي يتابعونا اذا كان عبر اثيرنا او على تطبيقاتنا الخاصه بالهواتف الذكيه بنظام الاندرويد والاي او اس باسم راديو الرشيد، وتحيه للي يتابعونا على بثنا المباشر على تيك توك باسم اذاعه الرشيد. حلقات هواي حكينا بموضوع معين، قلنا انه اكو احنا نخاف من او خاف يقولون خاف يحجون خاف، هاي كلش عندنا بحياتنا. يعني على قولة سلطان بحلقة من حلقات اخذ انه احنا نخاف حتى ننتقل لمكان، كلمة الخوف عندنا كلش هواي نقولها وكلش يعني كلش نستعملها بحياتنا. فمن ضمن الاشياء اللي ذكرتوها قلتوا انه احنا مثلا صارت مواقف وياكم بخصوص انه مثلا حكيتوا موضوع معين طلعتوا وقلتوا ها خاف حكوا ورانا او كذا. فالسؤال اليوم راح اساله لكل شخص ويجاوبني بكل بكل بكل بكل صراحه، لو كان اكو يعني خلينا نقول اذا صار عندك زر يعني دقمه تدوسها تكشف بيها اخر مره شخص جاب طاريك بيها، راح تضغط هذا الزر او لا؟ وليش؟ طبعا على فكره اوكي، انت اليوم لو كان عندك هذه الزر اللي هو الزر انه تضغط عليه تفتح او تشوف منو اخر واحد جاب طاريك بحديث سيء خلينا نقول او ايجابي، ما اعرف يعني انت اكيد تعرف شنو الامور اللي يعني صايره وياك، فبالتالي كل واحد يقول لي راح يضغط هذا الزر او لا. يعني تحب تعرف انه انت الناس تجيب طاريك بالسيء او بالايجابي او لا. مرات واحد يقول لك أنا ما يهمني خلاص يعني خلي يجيب طاري مو مهم، المهم أنا اللي أقدمه. أكو واحد يقول لك لا والله أنا ضروري أعرف آراء الناس بي حتى بالتالي ممكن يكون أنا فعلا غلط. خلي نشوف أنتوا اليوم أرقامنا 0780211115 و0780211617 آسيا سيل 0770114115. يلا ألو.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسام.
2: هلا عبير. هلا بيت. حياتي لك حياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
2: الله يسلمك ويخليك. والله بخير دامت بخير. الله يسلمك ويخليك. حياك الله. أنا عندي شخص واحد. أتمنى أنه أعرف شحاتي شقائي كذا.
0: يعني لا أنا قلت زر عمومي يعني ما له علاقة بشخص واحد. لو انت تريد لا تقول يعني انا هذا يعني انت تقول لا والله
2: يعني كل الناس اللي يعرفوني
0: زر يكشف انه العالم او الناس شنو دا تجيب طاريك تقبل تشوفه لو راح تنصدم من الحقيقه.
2: انا عبالي تقضي انه تختار لك شخص واحد عبالي
0: لا
2: يلا عادي ماكو مشكله خلينا نعرف ولو راح
0: يعني راح تعرف الحقيقه تحب تعرف الحقيقه لو راح تنصدم فتقول لا ما اريد.
2: اي هو اكيد راح يخربنا ويا هنا وهواي ناس يعني يحسون قدامك شيء طلعوا يحسون يجيبون طاريك بغير شيء مثلا راح تخرب هواي علاقات وراح اخسر هواي اصدقاء طبعا
0: زين
2: فقط قيل نعم.
0: من علاقاتك والاشخاص دائر مدارك كم شخص تتوقع راح يكون طارق يعني يجيب طاريك بالسوء بهذا الزمن؟
2: يعني مو اقل من 50% طبعا.
0: هاي شنو؟ ليش؟
2: لأن هواي عندنا مجاملات ترى وقدامك يحتون شكل ووراك يحتون شكل
0: أنا ما قلت لك انطيني نسبة قلت لك عدد أشخاص أنت شاك بيهم أنهم وسام أنت شاك بيهم أنه هذول يحتون عليك. هسه أنت قلت لي واحد من عندهم، هسه قلت لي أكو شخص أنا أريد أشوفه يحكي عليه لو ما يحكي يعني قلبك ما مرتاح.
2: بالمناسبة هو مو إنه يحكي عليك إنه بشيء صدق إنه بيك أو كذا، هو عدد يعني بس المهم يحكون وكذا. مو إحنا عندنا ناس ترى ويانا بالدوام يحكي يعني حتى لو كلام ما مضبوط كلام ما متأكد منه، المهم عندهم بس يحكون ما يعرفون يجتون قد ربع ساعة.
0: طيب
2: يعني يمكن أنا الوحيد اللي أبقى بس أستمع لأن يعني هم من الصبح يجون مشحونين يعني ما شاء الله العدي.
0: اوكي وسام انا كلش اشكرك نورتني
2: من هذا اليوم حلو.
0: شكرا هلا والله باي باي. شوفوا مستمعينا رجاء جوابي واضح سؤالي سوري واضح وجوابي يكون اوضح حريد. سؤالي يقول اكو زر اليوم وقفنا قدام انت آلة معينة تشوف بيها يعني تضغط زر واحد تشوف منو يجيب طاريك، راح تقبل تضغط هذا الزر ولا شلون؟ هذا من يسوي لك كاميرا خفيه يقول لك انشر لو ما انشر، شايفين هذا؟ فانت نفس الحاله، راح تضغط الزر، لو راح ما توافق تقول لا خلوني مثل ما اني، ما اريد اعرف انه شنو دا يصير. والسؤال الثاني وياكم انه كم شخص من المقربين من عندكم، لا تقول لي 50 و60 و70، اكيد اكو اشخاص انتم شاكين انه ذولا يعني يحكون عليكم. هسه مثلا اقول لكم اي اكو احمد مثلا، مثلا احمد مو عليك، احمد شاكبي انه ممكن يحكي عليه، ممكن. اوكي، فالقصد هذا. يلا عندنا اتصال. الو
3: عبير،
0: يعني ارد اخربها بس ما تفتهموني. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور، هلا والله،
3: شلون الصحة؟
0: مرتاحين، صباح الخير. اي
3: شفتك شلون؟
0: الحمد لله.
3: بعد الساعة 11 12 خابرتم قبل.
0: شنو اخبارك؟
3: مدى ابو كندا والتوا نقعد هيك وقتي. لا لا والله التوا ما يقعدون من الصبح.
0: اي شنو اخبارك؟ تمام؟
3: والله اي تمام الحمد لله.
0: يلا قل لي، راح تضغط هذا الزر لو لا؟ لو ما راح توافق.
3: هو ضغطه لسببين.
0: اي
3: يعني هو احنا عندنا 50 ب50، 50% ايجابي 50% سلبي، هو مثل ما كل شيء بالحياه طبعا.
0: لا او يجوز اكثر، شو المشكله؟ ما لها علاقه.
3: يعني تجربتي انه هي كل شيء بالحياه نسبي، فكل شيء بالحياه يتقبل الصح 50% والخطا 50%. فضغط الاول انه انا من النوع من الاشخاص اللي احب احد يجيب طاري بالخير وانا ما اعرف، بس من اعرف يعني ويصير في الصدفة إنه أعرف إذا ضغطنا الزر وعرفنا 50% اللي يحكون عليها بالخير يصير عندي فطاقة إيجابية. هاي واحد. إذا ضغطنا الزر وعرفنا واحد يحكي عليها بالسوء، فراح يكون عندي تفسيرين، إما أحاول أصير أحسن، وأنا ما أحكي بكالية طبعاً يعني، إما أحاول أصير أحسن أو أتمنى أعرف السبب إنه هو ليش حكي عليا هيك.
0: اوكي هسه شنو راح تضغط الزر لو لا؟ منقذ يلا.
3: طبعا اضغط الزر. اضغط الزر.
0: اوكي تضغط الزر وتقول انا موافق انه اشوف من يحكي علي ومن يجيب طاري. هسه سواء ايجابيا ما له علاقه، يعني سلبيا ايجابيا ما
3: طبعا.
0: اوكي
3: إيه لا لا اضغط اضغط وانا مطمن بكل قواي العقليه.
0: كم شخص كم شخص من المقربين من عندك تقول دولة ممكن يحكون علي بالسلبي؟
3: ولا واحد.
0: ولا واحد. الله شنو انت؟
3: في ليش؟
0: حمام البيضة.
3: كلش قليلين.
0: زين.
3: ولا واحد يعني هم ما يتجاوزون مثل ما حكينا ذاك اليوم ما يتجاوزون الخمس أو عشر أشخاص، فأنا متأكد كلهم راح يجيبون طاري بالزين.
0: طيب أنا كلش أشكرك منقذ، نورتني، شكرا.
3: تحياتي للجميع.
0: هلا عيوني، باي باي. اتصال آخر. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
4: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك محمد؟ يلا محمد جاوبني على السريع، راح تضغط الزر ولا لا؟
4: لا.
0: ليش؟ شكرا.
4: ما اريد اعرف ستعبير.
0: يعني من يا باب من صدق. باب انه الصدمة من باب يلا خليهم يعني مو بالضرورة مو يعني ما ينفعك الموضوع او ما راح يزيد.
4: مو انا اكيد يا ستعبير ما راح اعرف، راح اقول ها هذا حكي علي وهذا حكي علي، فخليهم اقول خلاص يحكي خلي يحكي. خليها انصدم افضل ما يعني خليني هيك ما ابغى بالضبط.
0: اوكي اذا لا ترفض.
4: كلا.
0: كم شخص من المقربين من عندك تتوقع ممكن يحكي عليك بالسيء؟
4: هوايه
0: وش يعني هوايه؟ هاي كلكم هوايه العشاك وباقين وياهم.
4: هوايه شو تعزيهم؟ مشكله العالم ملوك صار في الحزن.
0: طيب انا كلش اشكرك محمد، اتمنى لك
4: حلو.
0: هلا يا قلبي، باي باي. اتصال اخر. الو الو الو
5: الو مساء الخير.
0: هلا محمد، مساءك ورد.
5: نور عافية نور علي على المخرج صار الدنيا مستمعين.
0: شلونك؟
5: ان شاء الله سمي شاور دبان.
0: نورتنا. يلا محمد قل لي، راح تضغط الزر لو لا؟ توافق انه تشوف منو يجيب طاريك ولا لو لا؟
5: والله اكيد ابي اعرف منو يحكي عليه بالخير ويحكي عليه بالشر.
0: شنو الفائدة عرفت وبعدين؟
5: تعرف بعدين شلون انطي استمارة السوق لله وياك.
0: زين يعني انت
5: مخدوع.
0: انت ايضا مثل محمد توافق على ضغطة هذا الزر؟
5: نعم ليش اظل مخدوع.
0: زين كم شخص تتوقع ممكن يحكي عليك بالسيء من المقربين؟ اعطيني عدد.
5: والله يعني تقريبا خلينا نقول 30%.
0: عدد يوم عدد عوفوا 30 و50%. انتوا اكو اصدقاء دار مدايركم انت تحس انه هذا انت من تطلع يحكي عليك
5: يعني 3-4
0: ثلاثة أربعة أوكي.
5: أي نعم.
0: شكرا لك نورتني.
5: تحياتي لك
0: الله. أحمد أنت كم شخص نص الكوكب الأرض؟ أحمد كم شخص تتوقع أنت من المقربين من عندك إنه أنت من الدير وجهك يحكي عليك؟ أبد ما مفكر بهذا الموضوع. إيه عمي أنت حياة برجوازية.

اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا اكيد، وبعدنا بسؤالي اللي يقول لو كان اكو زر تضغطه حتى تشوف انه من اللي يحكي عليك اذا كان سلبي او ايجابي، طبعا ما حددت اني راح تقبل انك انت تضغط هذا الزر او لا، وبنفس الوقت اذا يعني إيه ليش وإذا لا ليش، يعني ليش راح تضغط. أرقامنا جاهزة لكم 0780211415 و0021411 0780211415 و0780216117 ACCL 0770114115. هذه أرقامنا لحد الآن. أكثر المستمع يمكن بس محمد اللي قال لا ما أضغط، وأما الباقي قالوا لا ما بيها شيء إذا الواحد يدرس. أو طبعاً كلكم راح تأخذون درس متأكد يعني راح تعيدون نفس السالفة مرة ثانية ونفس الأشخاص فما راح ينفعكم، بس أكو حب فضول إنه أني أريد أعرف هذا الشخص من أني ماكو شنو ممكن يجيب طاري. هذا الفضول كنا عندنا، لحد يقول لي لا وما أهتم وما يجرون، لا تهتم تأكد. يلا عدنا اتصال، قطع الاتصال.

0: إذا المستمعين متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: ألو أهلا مساء النور.
1: شلونك؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو أخبارك؟
1: والله الحمد لله. شلون الأجواء؟ أجواء حلوة.
0: حلو. شنو يعني شنو الأجواء اللي بيها حلو؟ بالخلج نسمع.
1: لا بس شو بعد زين محار. أنا بزين الحار.
0: نعم مدافتهم.
1: أقول لك أنت أدري شو الحار نفس ما قلت مو؟
0: أي. لا زين يعني شو نسوي يعني فتشي موجود هذا بعد خو ما نقدر إحنا نغير الطقس يعني هذا فتشي موجود. طيب. يلا جاوبني وقول لي شنو راح تكون إجابتك. راح تضغط الزر أو لا؟
1: شلون؟
0: راح تضغط الزر أو لا؟
1: أضغط شنو الزر؟
0: أنت سمعت السؤال نهاد؟
1: لا والله ما سمعت السؤال ثاني.
0: ما سمعت السؤال. طيب السؤال يقول لو كان أكو زر الضغطة حتى تشوف إنه منو ممكن يجيب طاريك راح تضغط هذا الزر لو تقول لا والله ما أريد أنصدم بالحقيقة؟
1: لا والله خلاص أضغط أحسن شيء.
0: شلون؟
1: أشوف أضغط عادي يعني.
0: ليش؟
1: إيه ما عندي شيء خاص يعني عليه.
0: يعني من باب إنه أنت تعرف ممكن يكون ما عندك شيء ممكن إنه أحد يجيب طاريك بالسلبي هيك شيء قصدك؟
1: ست عبيرة.
0: يعني هيك أنت ورقة بيضة؟
1: لا لا مو ما في قصدي. الإنسان في طبيعة حياته إذا عنده في شيء خاص عليه أكيد حشاف من المستقبل الجاية. بس الإنسان مثل ماشي على حب الله خلينا نقول ما عنده شيء خاف عليه مش ما عنده شيء يعني شايف في مثلاً تقبل مهما كانت النتيجة زينة مو زينة.
0: أوكي شكرا لك نهاد أتمنى لك يوم حلو.
1: تحياتي لك.
0: عيوني أنت مع ألف سلامة. باي باي. خلوني أعيد الأرقام للي انضم هسا على السماع وحاب يشاركنا وعلت السؤال أنا ويا نهاد 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115. اتصال أكو. ألو قطعت. ليش شنو سببها بلدية الدور؟ يلا طبعا هسه اكثر المستمعين تشوفون الاجابات الكل عنده فضول انه يعرف وهذا الشيء مو طبعا على فكره خاف واحد يجي يقول لا هذا كل شيء يعني يهتم بالموضوع. نعم انت لازم تهتم بالموضوع. بالتالي اولا تحدد اللي داير مدايرك والعلاقات اللي موجوده. ثانيا ممكن يكون الكلام السلبي راح تسمعه. شوفوا احنا يعني كل البشريه عموما اكو اشياء يعني احنا نسويها خطا بس ما ننطب نفسنا ونقول خطا. يعني فاهمين شلون اكو مرات قرارات اشياء يعني تعامل معين انت تشوفه عادي يلا هو شخص متعود عليه بس لا انت غلطت بحقه وتاكد ما راح تشوف نفسك غلطان. انت تحب الانا هذا موجود عندنا كلنا. يلا اتصال. الو الو الو
2: حياك الله ست عبير.
0: اهلا وسهلا عيوني حياك.
2: شلونك حوالك؟
0: الحمد لله. انت شلونك؟
2: الله يحفظك. صوتك اعلاميه اولى الله شاهد.
0: شكرا فدوى لعينك. اشكرك كلك
2: الله يسلمك. تسلم لي.
0: يلا احكي لنا راح تضغط هذا الزر لو تقول لا والله ما اريد انصدم ما اريد اعرف؟
2: لا 100%
0: 100%. شنو تضغطه؟
2: اضغط الزر.
0: ليش من اي باب؟
2: في شردر تراح اسمع منو يحكي علي.
0: اي هسا عرفت 10 يحكون عليك شو راح تسوي؟ يعني شنو الاجراء اللي ممكن تتخذه بالله؟ عشائريين شنو بس هدفتهم؟
2: لا والله لا عشائريين ولا ابد.
0: ترى ممنوع عندنا التصوير يعني ما تصور الفيديو شو وتاخذه مستمسك بس انت تشوف.
2: زين تعبير انت انت انت لو انت تسوينها
0: انا اسويها ليش لا؟ مو قلت لك مرات يجوز اني غلط يعني مو بالضروره انه هم خطا يعني لا عادي هسه ممكن انا تصرفت وياك تصرف انت تضوج من عنده انا اشوفه صحيح يعني من باب حب لنا فاقول لا والله انا صحيح وهو الغلط بس لا يمكن انا الغلط يعني ما بيها شيء الواحد
2: لا العفو العفو منك يعني لو انت هم تضغطين الزر
0: اي اضغطه اي حتى اشوف حتى اراجع ليش لا. طيب انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو عزيزي. شكرا
2: الله يحفظك.
0: شكرا مع الف سلامه. باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: ألو مساء النور. أهلا وسهلا. الله يسلمك عزيزي. الحمد لله. من وياي؟ نعم
1: أسعد الحلفي.
0: أسعد أهلا يا أسعد. شلونك؟ مختفي أسعد مختفي.
1: والله مشاغل.
0: إيه ماشي مشاغل. أوكي طيب أسعد سمعت سؤالي وشنو راح يكون جوابك؟
1: لا ما أضغط.
0: ليش؟ لا عليك الله أبوك واحد يتفل. لا تضغط أسعد.
1: لا لا
0: لا أسعد بدوة. شلون صوتك صوتك دي يقطع أسعد؟ شنو؟
1: أقول لك حتى صوتي ما راح
0: تعبت. مدى

0: يعني يمكن فكروا بالسؤال كلش هواية وبالتالي أخذوا قرار أنه لا. بس كان ببداية البرنامج لا والله الكل حاب يضغط هذا الزر اتصال. ألو بدي أكمل. ألو
1: ألو
0: ألو أي أسعد هسه تمام.
1: هسه تمام.
0: أي ليش ما
1: تضغط يعني نضغط الزر عسك؟
0: ليش ما تضغط الزر حتى تشوفوا ايش حكيت عليك؟ لا والله ما حكيت
1: عليك. واي اقول لك انا حتى مرات يوصلوني مثلا يقولون فلان حكى عليك.
0: اي
1: هذا ما احسب يعني شنو لا هو لو يعني لو بيخير يحكي قدام ايش ما يحكي قدام
0: زين
1: ايش مسوي يعني حكى وراي يعني هذا هاي امكانيته بعد.
0: أوكي. يعني انت قصدك من باب انه ما يهمك الموضوع هيك نقول؟
1: لا طبعا طبعا ما يهمني.
0: اوكي
1: اقول لك هو اساني انا من الناس اذا اريد احكي على واحد احكي بوجهه.
0: اوكي
1: ليش احكي وراه يعني؟
0: خلاص عمي ها هي لا تتعارك
1: انا رجال مو فضولي انا
0: انت هاي بس سالت سؤال وشايل شو اسمه سلاحك علي لا عاد لو ضاغط السر شو تسوي عمي ما اريد ما لازم لا
1: تعرف عيوني انت مشتاق انت هواي تحياتي لك للمخرج والكل
0: شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا اهلا وسهلا باي باي
2: اليوم شغلك عمودي اليوم اللي عليك العالم كلها اليوم اخلي العالم كلها تضرب بك انت شنو اليوم

0: يلا متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا. شوفوا ممكن احنا يعني خلينا نقول انه الاشخاص اللي قالوا اني اضغط الزر والاشخاص اللي ما قالوا انه انا ما اضغط الزر في بعض الاحيان ممكن يكون مثل ما قالوا مثاقين بنفسهم، بس في بعض الاحيان الاكثر هي يكون انه هم خايفين من الحقيقة، هذا الشخص هم يحبوه وحابين العلاقة اللي تجمعهم، فبالتالي ممكن انه ينصدم هذا الشخص نفسه هو اللي يحكي عنك، فبالتالي انه يقول لك لا والله خليني انا حابه من بعيد البعيد وخلاص، يعني مو بالضروره اعرف الحقيقه اللي دين تنحكي علي او جاب طاري بيها. عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا شعبير.
0: مرحب عيوني، هلا والله.
1: وياك صفصف.
0: من وياي؟
1: صفصف.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك.
0: يلا قل لي، راح تضغط هذا الزر حتى تعرف منو اخر واحد جاب طاريك او شنو طاريك جابوه بالسوء او بالايجابي، او لا ما راح تقبل تضغط هذا الزر يعني تقول انا خاف من الحقيقه؟
1: اكيد هم الكل يعني الكل من جاوبه يقول من باب الفضول.
0: اي يعني انت سعوف اللي جاوبه، انت شنو راح
1: تقول؟ خلا جاوب تعجلين على وقتك.
0: نعم
1: كذا انا راح اقول من باب الخوف ليس الفضول. لأن الخوف لأن هذا راح أكتشف من اللي جاي يضحك بوجهي.
0: نعم.
1: ومن اللي يحكي بظهري.
0: طيب.
1: والنتيجة إنه هواي راح يتغيرون أو نظري سبب هاي الحقيقة.
0: أوكي. فأنت حاب تعرف الحقيقة لو حاب تقول لا خليها ما أريد أعرفها يعني ما أريد.
1: أكيد لأن هواي راح يتغيرون حياتي فلازم أعرف الحقيقة.
0: لازم تعرف يعني أنت تقبل أن تضغط الزر. أوكي فهمتك.
1: هاي بدون تردد كلها اشتراك.
0: أوكي وإذا بيشتراك تعيد أكثر من مرة بعد أريد.
1: أكيد.
0: أنا كلش أشكرك عزيزي، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. شكرا، مع ألف
1: سلامة. شكرا.
0: باي باي. هلا والله. باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: انت مو زعلان مدري شنو؟
1: يا صباح يا كريم يا رزاق يا علي.
0: انت مو زعلان؟ قالوا زعلان ما اريد اخابر. قلت لهم
1: منو قال؟
0: على فضل من رب العالمين. ما ادري بارحة والله وصلني هيك خبر.
1: رجاء سموا الاشياء بمسمياتها.
0: اي عمار كامل البارحة قال.
1: وهذا عمار كامل انا اخذ منه كلمه. هذا عمار كامل؟ هذا عمار كامل من هنا ما اثق به. متر وربع
0: اقول لك احنا بعيده عن انه احنا لان احنا نحكي عليك
1: شفتي فما يحتاج لا هو
0: فتحتاج تضغط الزر او لا
1: لا عزيزي ما يحتاج يا مضغوطة من الله سبحان صدود. الله يحبني ايه؟ والله كاشفكم
0: كاشفني لا ترى احنا كاشفين نفسنا يعني احنا نحكي حقيقة. اكو فرق من واحد يجيب طاريك وهو يعني الطاري هذا مو حقيقي او مزيف او مزيدي له بهارات. لا احنا دنجيبه مثل ما هو فريش من الشجرة للخلاط.
1: بس كله تبلي على فكرة.
0: لا ابدا متبلي
1: كلها تبلي.
0: يعني احنا بدنا نحكي عليك تبلي؟
1: اي تبلي.
0: لا ابدا
1: انا رجال عايش بالحلال وبعرق جبل.
0: اي اي هسه شنو راح تضغط الزر لو لا؟
1: طبعا انا ضغطه ويجي ادوسه برجلي.
0: زين لا صدق سؤال يعني اشخاص المقربين من عندك خلينا نقول ما لي علاقه انه كل الناس تعرفهم لا المقربين كم شخص تتوقع انه هذا يعني يحكي شيء قدامك ووراك يجيب طارق بالسوق بجديات هسه احنا نفكر هيك نقول
1: ولا شخص والله ولا شخص
0: ابدا
1: كل ابدا اكثر اللي اعرفهم والاصدقاء الحقيقيين اللي هم بس اثنين
0: اي
1: يعني ايش قد انا مأذيهم بس بالحقيقه يعني دائما اصلا عبير حقول لك شغله ابسط شغله هاي ذاك الاسبوع والله صدق وياي بالشغل
0: زين
1: مرات الواحد يمر بظروف تجي لحظه شويه المود ينكسر معبس شويه
0: اوكي
1: واحد وياي كل صديقي بالشغل والله اجاني قبل البريك يقول لي محمد صاير شيء زعلان من عندي قلت له لا قال شفتك ليش شاقيت وياي لا ضحكت قلت يعني محترمكم ما احترم
0: زين
1: فهي صدق حيره
0: اي والله حيره
1: بس حقيقه يعني الحمد لله
0: ها يلا مدحت بنفسك مدحت نفسك هوايه يلا اوكي باي باي
1: هذا مديح هذا
0: اي مدحت بنفسك انت طلعت نفسك محبوب الجماهير محبوب الجماهير اي
1: كيفك اسالي يمك اسالي عزاوي عزاني شعلي اسالي ذا
0: زين يلا انت تضغط الزر خلاص اوكي شكرا باي باي
1: الحمد لله هلا
0: المشكله يجي اخر اتصال قلت طيب اوكي يمكن هو اخر اتصال صحيح مثل ما قلت اني شوفوا يمكن كنا نريد نعرف ايش قد احنا حاضرين ببال الناس بس مو كل حقيقه هي ممكن تكون مريحه ومو كل سكوت يعني نسيان احيانا اللي ما يحكي عنك ابدا خلينا نفرض انت ضغطت الزر شفت واحد ما يحكي عنك ولا يجيب طاريك ابدا هو اكثر شخص يفكر بك ومرات انه هذا الزر ممكن يكشف لنا اسماء لكن ما يكشف النوايا الحقيقيه لان مو كل شخص راح يجيب طاريك هو يحبك ومو كل شخص ساكت هو ناسيك يعني بالنهايه لا تركض ورا منو حكي علي او منو اذا حضر اسمك حضر ويا يعني لا تركزون كلش بموضوعات هذا الشخص حكي عني او لا ركز على انه منو الاسم او منو الشخص اللي اني لو حضر اسمي راح يكون وياه حاضر الاحترام هاي القيمة الحقيقية واذا يوم من الايام صار هذا الزر موجود فعلا اتوقع اكثر الناس راح يخافون يضغطون ومثل ما سمعنا اللي حتى اللي وافقوا يضغطوه من باب الفضول وريد يعرف هذا من يحكي وهذا من اللي ساكت فبالتالي الناس اللي ما متأكدين انه الجواب راح يوجعهم هم الناس اللي راح يضغطون الزر اما اللي ما راح يضغطون الزر فاكيد هو يعني من باب شو نسميها احنا اكو احساس زايد انه انا ما اريد اخسر هذا الشخص واتوقع راح يجرحني بكلامه فخليني ماشي وياه بدون ما اعرف شنو ممكن يجيب طريقي شكرا لكل اللي تابعونا اتمنى لكم يوم حلو لطيف تحياتي لجميع تحيات احمد مثنى اللي كان وياي بالاخراج وباكر ساعه واحده نلتقي

موجز الأنباء من الرشيد فم. أهلا بكم. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي أبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
6: الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: بانجور.
4: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
8: بانجور، بانجور، بانجور،
4: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: بالصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
9: مرت ساعه

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
2: ثبتها على الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية، العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات. تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز أفاق التعاون البناء في مختلف المجالات والاتفاق على تبادل الزيارات بما يعمق العلاقات الثنائية ويحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين ويعزز مصالح شعبيهما. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية. وأوضح عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي أن من بين أبرز هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاما، إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة. ذكر بيان القضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني، وفي مستهل اللقاء هنأه بمناسبة تسنمه منصبه. وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان أنه تم القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما، حيث تمكنت القوى القابضة من إقناعه بتسليم نفسه والعدول عن الانتحار، واستمر ذلك لمدة 5 ساعات. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العلاقات بين إيران والعراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية، إلى جانب مواقف إيرانية حازمة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. وقال بقائي في مؤتمر صحفي أن الفرق الفنية الإيرانية والعمانية عقدت لقاءات للتنسيق في ملف مضيق هرمز، مؤكدا أن الترتيبات الجديدة في المضيق تهدف إلى ضمان العبور الآمن وحفظ السيادة والحقوق الطبيعية لإيران. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن

عن تحرك النيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت بعد روح
6: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
6: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال ايضا البث المباشر على تيك توك اذاعه الرشيد، وايضا كل التحيه للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر الاتصالات وراح يشاركون في حلقتنا لهذا اليوم. خليني اشرح لكم، قوم انت سويها، مو تتجسمه، قوم يلا. طبعا عيب عليك. في موضوع حلقتنا لهذا اليوم احتاج شوي احنا يعني نركز بالسالفة، وهي احنا كاشخاص عندنا قرارات مرات نتخذها، وهذه القرارات تكون اما هي تأتي تحت طائلة المجتمع. يعني مثلا نتخذ قرار ونقول لا مثلا هذا المجتمع يتقبله او ما يتقبله، وممكن تحت طائلة القلب وما يهوى، ومرات مثلا ممكن مرات القلب يهوى ومرات ما يهوى، ومرات العقل، مرات المنطق، مرات فرد من العائلة، مرات إرثك، يعني كلها كل القرارات اللي نتخذها احنا في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا مرات تكون أسيرة هذا الجانب. سؤال حلقة اليوم شو يقول؟ سؤال حلقة اليوم يقول إذا صارت لك فرصة أن تقوم بعمل ما، وهذا العمل الما راح ينفعك، ما ينقلك نقلة كبيرة بس ينفعك يفيدك، عقلك والمنطق أو عقلك يقول القرار غلط، نتائج هذا القرار غلط أو القرار غلط، والمجتمع يقول إلى أنه هذا القرار صح، أو العكس، عقلك يقول أو لا ما خليكم العكس راح تدوخون أنتوا بالسالفة، لا خلينا على هاي القرار، عقلك يقول صح والمجتمع يقول إنه هو غلط، إيش راح تسوي بهيجي حالة؟ إيش راح تتخذ؟ إيش راح تمشي القرار وفق عقلك لو وفق المجتمع؟ وخليني أوضح لك بالبداية، عقلك لما يقول القرار غلط هو يحسب حساب كل التفاصيل اللي تخصك انت شخصيا، يعني ما يأتي من نتائج عليك انت كفرد. المجتمع هو صورتك ومكانتك واندماجك داخل مجتمع كبير، الناس شلون تشوفه، فانت كشخص شنو اللي راح تذهب باتجاهه؟

0: صحيح عقلك لو تحذير وخطأ المجتمع. وصلت؟ مثال سريع، مثال سريع راح أعطيكم على السالفة. الرشوة هي بالعقل تعتبر غلط، والمجتمع يشوفها صح باعتبارها أنه فتشي يعني يخالف الموضوع. فأنت أيهما ستختار، تأخذ رشوة والمجتمع يقول صح ويعتبرها سباعية، لو عقلك اللي يقول لي لأنه هو خطأ وما يصير تأخذها لأن حرام هيجي. فهمت الفكرة؟ عندنا مجتمع ينظر للشيء بطريقة صح وعقلك يقول غلط. هسه دختوا بالسالفة صح؟ أنا راح أرجع لكم إياها. سؤال يقول، أنا غلطت ترى، سؤال يقول عقلك يقول عن هذا القرار غلط والمجتمع يقول صح. عقلك يقول عن هذا القرار غلط والمجتمع يقول صح. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 1115 وعلى 0780211 6117، صفر على الواتساب 0720211 1115. سؤال يقول عقلك يقول عن قرار غلط والمجتمع يقول صح، كمثال على ذلك الرشوة هي بالعقل غلط والمجتمع يشوفها سباعية، أيهما ستختار؟ بصراحة بدون كذب بدون مبالغة بدون حميان. اطلع عمر.
1: انت اختياري بحضرة سمارك دايخ سماري، تعرف يا روحي حضنك طموحي ومني تشمك
0: مثلا، بس كلام الناس يدخل كذب، بس هي مهنة حلوة.

0: خلينا ناخذ اتصال ويانا. الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله.
1: انتم مساء عيني.
0: انت مساء جميل
1: رائع. شو يا مساء يا متابعين؟
0: شفت الجو برا؟ لا والله ما شفته.
1: قبل تتراب ابو الصلاحين.
0: خذ لي صوره ودز لي اياها بالله خلي اشوف. انا فاتح السلايد مال السياره.
1: الله
0: الله الله يا حصل من برا بتراب ومن جو.
1: المقاعد يلا
0: صارت عيني عفو.
1: اقول لك المقاعد مالك تسود؟
0: لا بيجي بتضيع بالهاي.
1: ايه ضيع بالله.
0: ويلي باع البرتقالي دزوا لي اياها باع الدنيا. صدق برتقالي؟
1: لا برتقالي برتقالي.
0: ايه هذا اذا مطرت كل السيارات بترابها. كنا نبيع بترابها ننزل عداد.
1: لا انت ما تعرف ليش صارت تراب.
0: ليش صارت تراب؟
1: قعدت الصبح في شغله ما عندي شيء. الفرامل موجوده.
0: نزلت السياره. شوفوا الاثنين لا تغسلون السياره لا انت ولا تعرضون. تحياتي الى صديقي مخلد لان اثنينكم سيئون للمجتمع.
1: مخلد
0: صديقي ترى مخيب والله صدق صديقك
1: مخلد صديقي ترى بالمناسبه.
0: فانت مخلد اثنينكم لا تغسلون السياره.
1: لا غسلت السياره اوكي لك ما نبي فيها قاعدين بسنتين.
0: اي
1: حلو.
0: اي
1: قاعدتي مستمتع بيه.
0: ليش
1: أمزين
0: مو عدوك؟ أي بس تتخلع نفسك ساعة تقول أمشي من جو نظيفة عادي.
1: مو مهم الخارج.
0: أي مو. طيب سولف لي.
1: والله بسلاطين صارت وياي شغلة.
0: إيه.
1: ترى سيارة.
0: إيه.
1: والسيارة مال ورثة. والورثة. تحياتي لهم كلهم.
0: زين.

0: ما مشت الشغله الا برشوه 400 دولار.
1: زين
0: المجتمع يشوفها غلط.
1: اي
0: لان برشوه وما يصير. بس انا اريد افكر روحي صراحه شفتها صح، لان اريد احول السياره واخلص.
1: طيب
0: اي فالرشوه يعني غلط صراحه، يعني ما احب او ما اشجع عليها.
1: اي
0: بس اذا انت بصراحه مثل حالتك وتوازيت شلون؟
1: اي انت
0: لو تجيب لي كم تمريكه ما ادري وين وهذا النوفر كندي وراح
1: زين
0: لو شو اسمه لو تنتظر وكالات وكتابنا وكتابكم
1: قد ليمت والله العظيم زين
0: بدون ذكر اسماء.
1: اي بدون ذكر اسماء، بدون اهم شيء بدون ذكر اسماء.
0: وميض وعائلته
1: الكريمه. وميض واخرون.
0: وميض واخرون. وميض وامه وخواته تحياتي لهم.
1: اي
0: فقلت لك يعني بصراحه يعني المجتمع ما اعطاني غير حل.
1: اي
0: او الحياه ما اعطتني غير حل. انه لو تدفع 400 دولار العقيد احمد.
1: ايه.
0: ما حد يسمعني.
1: لا خطي عقيد احمد. ايه.
0: عقيد احمد بس ما اقول يا مرور الخبيه.
1: ايه.
0: اسمع عقيد احمد.
1: ايه.
0: في المساي مال كاظميه.
1: زين.
0: اخذ اربع ورقات.
1: زين.
0: يا الله حول لك يا رب المناسبة. نقيب اوت. اخذ 100 الف على اساس مع التدقيق.
1: اوكي. ايه.
0: أي
1: ما شاء الله سوى سلكتور للكل. اي
0: بقول لك ما حد يسمعنا.
1: لا لا ما حد. اي
0: بعد حوالي
1: اي بعد بعد اسلم خير رجعني.
0: المجتمع ما ثاني غير حد. هي غلط بس ثاني سويت يعني عقلي قال لي سويها حتى
1: اخذ. اوكي اذا بالتالي انت عندما تكون مضطر 100% على فتفصيله معينه راح تضطر ان تقوم بالخطا اللي يقوله عقلك والصح اللي يشوفه المجتمع.
0: بالضبط. اي يعني هي خطأ.
1: ايه.
0: بس يعني لازم اسويها. مضطر.
1: تمام.
0: مضطر ان اخاف الى ابو ملو.
1: اوكي حلو. طيب تحياتي لك حبيبي. هلا بيك مع السلامه. باي باي. هلا مع السلامه. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
2: شلون استاذ سلطان؟
1: بس لحظه حبيبي بس لحظه. شنو ايش بيه؟ شنو؟ يعني لا يعرف يخرج خلاه عدهن، لا يعرف يسولف، لا يعرف ينطقها، لا يعرف يسوي فواصل. ايش تعرف انت؟ انت بس فهمني ايش تعرف انت؟ لا تتاخر.
2: عمي فقير ايش عندكم وياه؟
1: من هو الفقير؟ انت الفقير.
2: عمه والله عمه فقير ايش بيه؟ ايش عندكم وياه؟
1: والله عمي هو عندش عنده ويانا.
2: والله عنه رجال مسالم دا يجي أدى عمله ويطلع. ايه. ما له علاقة بحد.
1: صدق؟
2: بس ست يوم يطلع عليه شغلة جديدة.
1: ايش قد ماخذ انت؟ ايش قد ماخذ حتى السولف هاي السولف؟
2: كل شيء ما ماخذ عني ولا حتى ولا عفو ولا قاعد.
1: لعد على ايش تدافع عني؟
2: بس مجرد مغى البرنامج اتصلت عليه.
1: ايه؟
2: بس
1: ايش سويت لي؟
2: ما سويت له شيء.
1: شنو؟ طلعت رشوة؟
2: سألت سؤال و لا عمي لا، ولا اصلا حتى بيق بالبغى شوي.
1: صدق؟
2: صدق.
1: اذا تدفعن جيب انا اقبل.
2: لا لا ما اصلا ولد ما يقبل.
1: انا اقبل انا اقبل جيب انا اقبل ما طولك هيك.
2: عشان انت مقدم برنامج
1: عادي يا مرتشي ما عندي مشكله. عادي شكرا. تعال سولف لي يلا شنو؟
2: والله استاذ سلطان السيارات او اي شيء بالاقساط. يعني دا اشوف اكثر من سرعه مبالغ بيه. يعني مثلا سياره سعرها 15 مليون.
1: اي
2: هو ب 23 مليون بالاقساط.
1: اي
2: انا دا اشوفها مبالغ يعني. انا عقلي دا اقول مو صحيح.
1: اي
2: الناس يقول لك لا ها هي.
1: الناس تشوفها صح لكن العقل يشوفها انه هي يعني غلط.
2: اي وبالتالي هي ملك الشارع صح لو لا؟
1: طبعا هي سيارات اللي كاش ملك الشارع هم يعني تتعرض ممكن لأي شيء.
2: مو بس خلع عاد هذه مثل ما نقول لك نقد. بس هاي اقساط تظل تفك بيها. وبعدك ما مخلص كل شيء منها.
1: طيب اذا هاي وحده من الحالات اللي هي موضوع الاقساط. عقلك نعم. يقول انه هي غلط والمجتمع يشوفها انه هي صح فلذلك انت أكيد. ما تذهب باتجاهها.
2: اكيد.
1: حلو تحياتي لك يا ورد شكرا جزيلا يا هلا ومرحبا مع السلامه. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الكبير.
1: هلا شلون الاخبار؟
3: يوم جديد.
1: اي مساء جديد.
3: عفين شوف التعليمات الجامعه شوف ايش قد حلو بسرعه يفتهمني
1: بشرفك مو صحيح هيجي
3: مثل والله
1: ايه؟
3: مثل الاستاذ عمار
1: ايه؟
3: ليش اريد الخريج مثل الاستاذ عمار
1: ايه؟
3: زين بسرعه يفتهمها هي وطايره
1: ايه؟
3: على سبيل المثال اشترى بيض من عندنا
1: ايه؟
3: اول اتصال اول البارحه قال عندي بيض مكسوره
1: صحيح
3: قلت له اوكي راح اعطيك
1: فصلية شنو ايه
3: فصل
1: يسموه
3: اعطيك فصل نص كيلو جزاريه
1: زين
3: هسه بعدني دا اتصل على اخوي السلطان الكبير
1: ايه
3: زرق المرساله ثانيه قال راح نشرك على البيت زين يا اخي ليش يضطهد
1: يعني شفت باوع اخذ له صوره
3: اسوي بيه مناشده
1: هاي طقت له صوره بس ولا مو كلش مبينه دزت لك اياها على الواتساب
3: الف رحمه على امك شو والله
1: تأمر امر انت تأمر امر استاذ صدق كذب امرك والله عمار كامل ما منزل صورته بالواتساب
3: جميل جميل
1: مشيب هو كله مشيب ترى هو ما باقي ولا شو اسمه
3: حجي بس تدري اخطر انسان هذا اللي مشيب
1: من هو
3: حجي هذا يصير يعني هذا شايف انت اكو واحد هو يلعب ويسرح ويمرح ويشيل الدعوه انا كايل شكون اللي شويه
1: هو
3: بالقران هذا يسموه شو يسموه بالله
1: ثعلب
3: لا مو ثعلب
1: لا لا هو ثعلب
3: ما اعرف شو يسموه
1: حيله الثعلب مكر الثعلب
3: ما اقدر
1: يلا بعدين دز لي واتساب طيب هسه شنو اللي تشوفه عقلك يشوفه بالمنطق انه هو غلط لكن المجتمع يشوفه صح
3: عقلي انا ما ادري خابرت على غير شغله فرحان حجي
1: شنو شكو
3: احنا مناشد مناشد انا وياك مدير الشرطه حج ماكو استجابه قويه
1: خبروني
3: من الصبح بالقران الا في زربت العافيه زين اي بالقران حكي بيناتنا
1: بس
3: اعداك علي انا حضرتك بالامير قلت نعم اسمك الكامل قلت له انت منو انا عميد فلان حج بقيت هو ماكو استجابه بسم الله ما شاء الله
1: هو بالمناسبه يعني من عندهم كجهه ما حتواصل ويانا يعني بس حاليا انا اعرف الى انه يعني مو مبالغه يمكن سامعين احنا عندنا هوايه من الاشخاص اللي هم اصدقائنا واحبائنا اللي يتصلون اللي هم ضباط طبعا في وزاره الداخليه انا اعرف الى انه كثير من الضباط في اماكن يعني مؤثره هم يعني يسمعون البرنامج فلذلك كانت المناشده الحمد لله ممكن ممكن صدفه ما اعرف حتى ليش هالشيء
3: كان اسلوبهم كلش راقي
1: حلو
3: كلام والله العظيم مو مجامله
1: نعم
3: الاليه والعليه والله فوق انا
1: صحيح.
3: يا سلطان
1: ايه
3: زين قالوا حقك تاخذه خلال فتره كلش وجيزه
1: نعم
3: وقلت لهم انا اشكركم قالوا لا تشكرنا هذا واجبنا
1: ايه
3: أوكي. زين يعني هذا واجبنا فانا كلش فرحت حتى قلت لهم سألوني على الحادث يعني هم ما عندهم علم يعني هسه مثلا انت بالشغل
1: يعني ما وصلتهم تفاصيل الحادث
3: ما وصلتهم تفاصيل دقيقه بحيث من هسه هم حسوا لقوا الموضوع انه كل سهل يعني ابطال
1: كل زين
3: يعني والله قالوا ساعات
1: زين
3: والله العظيم فانا جدا فرحان بهذا الاجراء
1: نعم
3: ويعني احب اشكرهم انا من يمك اشكرهم الداخليه المدير مالتهم يعني فرحت وبعد بخير يقدم رب العالمين زين هاي واحدة اثنين انا يعني سمعت هذا الولد يحكي عن الرشوة حجي حياتك ما تمشي ذا مو رشوة لو واسطة لو واسطة
1: انت شنو اللي يشوفه بعقلك انه هو غلط بس تقول المجتمع يشوفه صح انا شو اسوي فلذلك لو اسوي لو ما اسوي
3: يعني هو على سبيل المثال هسه انت عندك معاملة وانت نقول يعني ملتزم دينيا 100% هو هذا سبيل المثال انت مجبور يعني انا هسه عندي شغله بالضريبه يا بمشوا لي اياها
1: طلعوا لا ابا عمير حجي على فد شيء بشغلك هسه انا اعرف كل زين انت راجل كلش ملتزم بعملك لكن اليوم اكو اشخاص اصحاب عمل يشبهون عملك يعرفون هم كل زين الى انه بعض البضاعات هي اكسباير يعني قريب اكسباير بعد يوم يومين والمجتمع يشوفها يقول لك ما بيها مشكلة خليني أشتريها أنا بطقة ناقص
3: صحيح
1: هسا أنت بوجهة نظرك هسا أنا أعرف أنت شنو فكرتك بالموضوع تعتبر الموضوع 100% غلط هسا خليني أفكر بعقلهم هسا هم يشوفوا إلى أنه هذا تجارة مربحة أنه أنا دا أمشيها قبل ما ينتهي الاكسباير مالتها لو هي لا خلاص تختلف إن هذه الأمور أنه لا أنا دا أسوي شيء غلط
3: لا حجي هو يشوفها أول شيء تجارة ووسيلة ربح سريعة
1: أوكي. واحدة
3: أي. اثنين إنه ما يحسب حساب أنا هسه من صار عندي طفل يعني أكو أشياء مثلا الحليب
1: أي.
3: من دي يصير عندي إكسباير قريب إحنا قبل مثلا الحليب الإكسباير القريب نخابر أبو الموطة السلام عليكم عندي كمية مال حليب وسعرها نص السعر
1: أوكي
3: يجي يأخذها
1: هو اللي يستهلكها يومي فيلحق عليها
3: هو يستهلكها يعني بعدينها مثلا نقول إحنا شهر أنا بالنسبة لي هذا الموضوع تاركة مال العروض الخاصة 100% الأشياء اللي ينشرها كلها بعيدة الصلاحية يعني استقطبت الناس المرتبة شلون عمر
1: عاشت ايدك
3: أمانة الله والرسول يعني يجيني الزبون ما يدور لي سعر
1: ما يباوع عليك سبار أنت مشايفة قبله
3: إيه فهسا أنا بالمحل مرتاح الستاف مالتي مرتاح عندنا ما نجيب حاجة ستاندر تنباع اليوم تنباع بعد سنة أنا أبيعها بثقة
1: صح
3: وما يهمني بحيث حتى ذاك اليوم من واحد مسني بكلام الناس دافعت لي وفرحت بهذا الشيء
1: حلو
3: يعني هم وقفوا لي
1: اي
3: فهاي من الاشياء المميزه فاكو بيج مسوي مقارنه شنو رايكم بفلان اسواق وشنو رايكم بفلان اسواق فانا اطبق على التعليقات
1: حلو صح
3: والله العظيم اللي انت هسه هذا ابو العروض وما عروض يعني فتفت 40% الناس ما راضين و 60% يقول لك احنا ابو الفقير وياكل وكذا
1: ابو الفقير بالضبط ايه.
3: هو يدخل ربح الجيب الخاص ما له علاقه بموضوع الحلال والحرام المهم هو يشتغل والناس هي اشكال والوان يعني
1: طيب صحيح وهذا البزنس كل شيء طيب الله يوفقك حبيبي
3: عموري كل عمار حامات بس لا راح اعرفه لك خليني مغلس عليها
1: لا تتغلس انت حتى لو بشوفها مغلس
3: ها
1: انت من تشوفها غلس شبيك
3: بالقرآن هسه حجز لك صورة واحد عندنا مشيب يلعب لعب برديل وانت تشوفه بالشارع رجل الدجاجة ما يحب
1: اويلي
3: بالقرآن بدون مبالغة هذا هو ايش استاذ عمار كان اللي يشتغل بالرشيد
1: اللي يشتغل مخرج بالرشيد
3: بالقرآن في مال لا ما
1: تحياتي لك حبيبي
3: التصوير شلون
1: يلا دز لي اوكي تحياتي لابوي باي مع السلامة فاصل اعلاني قصير ونرجع لكم
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
5: يا معود شلون تسمح لهيك يحكي وياك
6: اي والله بس عفوا منو انت
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم رجعنا وياكم وعلى الطريق مع سلطان

0: طيب مستمعينا طبعا احنا بعد ناكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال اللي يقول في حال كل صراع ما بين عقلك يقول عن سماع يشوفها صح، شنو راح تختار انت من عدهن؟ فبإمكانكم مشاركة عبر أرقام الهواتف 07802-114115 و07802-116117 وعلى الصفر على الواتساب 07902-114115. اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ؟
0: شلونك أنت؟
1: أنا الحمد لله زين. وياك أبو حمودي.
0: أبو حمودي الوالد، شلون أخبار؟
1: تحياتي لك أستاذ.
0: الله يحفظك.
1: المخرج المحترم وجميع المستمعين.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد.
1: اليوم ما تتحفر، شنو وضعيتك؟
0: والله ما يعني هيك قاعد تتقال كلهم يشترى. مو
1: ما تتحصل، ما
0: أعرف ليه. الحجي ثقيل، كيفي غيرها بعد ثقال بعد شو سوى؟ والله تعبت.
1: ثقيل. إيه. مشكلة ثقيل.
0: تعبنا من منها يعني هاي شو سوى بعد؟ يلا. طيب سولف لي.
1: أستاذ هي غير بس
0: أدخل
1: بموضوعك حتى لين أنا
0: استفارت عندي فكرة. يلا هسه أنا أقول لك. المجتمع يقول لك عن حالة معينة إنه هي صح. حالة أي حالة معينة؟ وعقلك يقول إلا أنه هي هاي غلط. أنا طرحت مثال

0: على ذلك اللي هي الرشوة. الرشوة المجتمع يشوفها انه هي سباعية، والمنطق يقول انه هي غلط. وين تروح؟ باتجاه من؟
1: استاذ ويا روحك شاليك بالمجتمع
0: ويا روحك. ليش مو المجتمع؟ المجتمع يشوفها صح.
1: استاذ يذبك بتهلكه.
0: من وين يذبك بتهلكه؟
1: المجتمع.
0: اه
1: والله العظيم
0: ما يذبك، بس هي هذا يعني هذا خطا شائع.
1: يعني استاذ كشرعا وكدينا الرشوة حلال وحرام؟
0: طبعا حرام طبعا.
1: يعني انت مو يجيك هذا يقول لك هديه وقبل الرسول، هذا حكم منصبه. هذا حكم منصبه. هذا المنصب يشتري بفلوس. فش يسوي؟ يحلل اللي يريده ويحرم اللي يريده.
0: زين
1: خش حسيته هو هاي الغايه تبرر الوسيله.
0: اوكي
1: هذا يو انا من فوق وانا من جوا. شوف راح اسولف لك سالفه.
0: يلا
1: خش. كل شخص حاك ابوه فخش. والله العظيم
0: زين
1: العظيم ثق بالله، مو مو مو ضحك كبار ايش قد الشخصيات، بس هاي صحيح. خش جو يجيب اللي يصد اللي في الدنيا انقلبت مكتوب بعد عشائر وعالم. هاي ابوهم ابو الولد يعني خؤز زلمه قالهم بتشجر عنه لا افشو لا شيء ان شاء الله خير ان شاء الله خير عالم هوسه وهاي. جاء مدير مركز وفق محمد استاذ بدون مبالغه او شيء.
0: طيب
1: قال قال جاء هو سلام على بقية حياتك، هو يعرفه يعني عنده علاقات وفلوس وكذا. والدعوة قال له شاك فيه من؟ قال له ما شاك بأي واحد. قال له اعطيني رقم التليفون مع الولد.
0: زين
1: قال له راح أعلمك شيء. قال له شنو؟ قال له هسه بلفنا أقدم لي شكوى. يعني قال له حتى يومين أقدم أصعد لك إياها القاضي أطلب لك القرص مال الاتصالات. قال له صار الثاني وهذا يعرفه في قليل يعني. قال له
0: ما لا تريد
1: مفتوح.
0: ايه
1: والله العظيم يجع فيك يا
0: قلنا
1: مفتوح. طب هذا سوى راح قدم له شكوى قدم له هاي جابوا له القرص صالات النفس اليوم.
0: ايه
1: اجا قعده قال له اسمع هذا اسمع هذا قعده هو وابوه.
0: زين
1: قال له هذا قال له من هو؟ قال له انت شو تقول؟ قال له انا شاك بهذا الولد والله العظيم هيك في الاتصال. قال له راح اطبع عليه بس قافي يصير بين هاي امور دين يعني انا جيت اتهمك وتطلع
0: بعدين
1: ما عندك شيء. تفتهم شنو قصدي استاذ بالعسل؟
0: افتهمتك.
1: قال امور هاي امور. قال له على لسانك ايش قد تريد؟
0: يابه
1: قال له اريد 50 والله العظيم. قال له اريد 50 ورقه. قال له اعطيك شده.
0: اي
1: هذا عبالي الشقاويه.
0: اي
1: قال له اعطيك 50. قال له اعطيك شده.
0: زين
1: بس الموضوع اريد يطلع.
0: اي
1: ما اريد يشدون بس الموضوع بالطريق اعترف.
0: يابه
1: والله العظيم ثق.
0: زين
1: هذا الولد كان يوم يخدم وياهم بالفاتح.
0: اي يلا انا فوقها. زين
1: والله ولا تريد ادزك الرابط مال هذا يعني الحلقه طلعوها على هذا مال ذول الكتلون شايفه على اليوتيوب تتذكر على قناه السومريه
0: خط احمر. اي
1: خط احمر بالضبط.
0: دعياتنا يا زميلي بلال طبعا الحسيني. اي
1: والله العظيم ظلت العالم فاصل.
0: فتخيل
1: وابوه سأله ابوه قال له انت ابني شو تريد يطيك؟ انت قاعد بالفاتحه تخدم وتدور ويانا على الكتاب تطلع انت كاتب خاف يطلع مو هو وهو راح يصير لنا مشكله كبيره. قال له لا لا قلبي يقول هو هذا
0: قلبي يقول. يعني شوف اذا هنا مجازفه ما بين انه المنطق يقول الى انه هذا الشخص هو حقيقي وما بين المجتمع يقول لا. فاذا هو بس هو راح وين؟ راح باتجاه العقل والقلب اللي هو الاحساس اللي
1: مو صح الاحساس.
0: فاذا
1: يعني
0: بالتالي
1: هي العالم كله شيء بس هو شيء مو صحيح.
0: مو صحيح. صحيح صح. طيب
1: مو صحيح استاذ مش عليه بالعالم. عليك بنفسك.
0: عليك بنفسك والله مو. صح. طيب
1: انت شوف الشيء اللي يناسبك انت تسوي
0: 100%. طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك. شكرا جزيلا يا حبيبي. مع السلامه. هلا بك.

0: يعني من خلال هسه اللي يمكن سمعناه من خلال المستمعين اللي تحدثوا به، فقلت إلى أنه هواي إحنا مر بتفاصيل في الحياة إلى أنه عقلنا يقول إلى أنه هي خطأ والمجتمع يشوفها صح. مثلا أعطيكم سالفة ثانية حتى أطلع من منطقة الرشوة. السالفة الثانية مثلا الزواج والارتباط، حلو، الزواج والارتباط كل المجتمع يرى أنه هو صحيح والدين يرى أنه هو صحيح، لكن بالجانب الآخر أنت كشخص تشوفه إلى أنه هو مو صحيح. ليش؟ لما ما تكون عندك القدرة المالية حتى تتحمل مسؤولية بيت وتفتحه، هسه تقول لي رزق على الله ونعمة بالله ما عندي مشكلة، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى قال ولا تربوا بأنفسكم إلى التهلكة، لأن حقيقة هذه تهلكة إلك ولعائلتك اللي أنت ناوي أنه تأسسها. فإذا بالتالي هاي واحدة من الأشياء، لم يكن هناك من مثلا لم يكن هناك اليوم المجتمع يشوف إلى أنه كل إنسان، مجتمع يشوف أنه كل إنسان إلى حق أن يحب وينحب، حلو، العقل يقول إلى أنه يجب أن تكون هذه المشاعر صادقة 100%، واقعا أنت ما تقدر إذا ما توصل مرحلة النضج وتوصل مرحلة الأفكار الحقيقية والأفكار اللي بيها بعد استراتيجي بالمنطق، ما تقدر تمشي أنت بهاي اللقطة إذا ما كان هنالك عندك نوع من القرار النهائي بأنك تكون مثلا مخلص وفي ذني سوالف. هاي طبعا الإخلاص والوفاء شوي عندنا بالفرد العراقي رجع العراقي شوي ما مشمول بيها لأن جوزة ماتة ما مشتغلة. فإذا بالتالي مثلا هاي واحدة من الأشياء هواي تمشي على حياتنا مثل هكذا جوانب اللي هي أنه أنت كشخص شلون تقدر تتعامل ويا الناس. هاي ليش مقلوبة الشاشة؟ مقلوبة الشاشة بالبث. هاك واحد طالع باوع، والله ما أدري. طيب اوكي، المهم الوضع فاذا بالتالي انت عندك افكار تقدمها الى الناس بطريقه جيده جدا بحيث تكون هنالك نوع من الايجابيه. حلو زين. فإذا بالتالي سؤال حلقتنا يقول في حال كان إذا في حال كان هنالك قرار معين العقل يقول مو صحيح أو مو حقيقي مو منطقي، شنو أنت والمجتمع يقول إنه هو صحيح، المن راح تختار؟ يلا أرقام الهواتف وهي 0780-02-11-4115 و0780-02-11-6117 على الواتساب بإمكانكم التواصل ويانا على 0720-011-4115 اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.

0: المدرس اللي يتأثر طلاب ما تروح للصف يعني مثلا يدق الجرس وظل هي ها بس أكمل استكان الشاي بس أكمل هاي اللذة والطلاب ينتظرون بالصف أنا أعتبر هذا حلال وحرام ودخل من ضمن هذا الموضوع اللي أنت تقوله هي تشوفه من جانبها تشوفه في شيء يعني سهل
1: هو المجتمع يشوف لأنه أوكي من حقه ما احترقت الدنيا على هالعشر دقائق لكن العقل يقول لا أنت تلتزمين بالوقت اللي تدخلين به حتى تأدين واجبك كمدرسة تنطين المادة
0: صح لو لا
1: نعم صحيح
0: زين الشغلة اللي هسه احنا دنداهم بالعطلة يعني العطلة بعدتي ما بعدين على المدرسين
1: تمام
0: لحد 1/7 يلا تبدي وأكو امتحانات مال ابتدائية مال وزاري وأكو يعني المهم عندنا 10 دوام
1: طيب
0: يعني والله ما أريد أحلف لك إيش كم تليفون إجاني ومن ناس مسؤولة خلي فلان مدرسة ما تداوم خلي فلان مدرسة تعطيها إجازة خلي هو مو يعني هي إحنا قاعدين كل شيء معنا صراحة درجات كملنا كل شيء كملنا تصحيح كملنا كل شيء كملنا
1: بس أكو شيء منطقي يقول إلى أنه هو دوام
0: عاش زين لكن المسؤولين اللي خابروني وشكوا بها ستهم قاعدين يعني بس يسولفون ويطلعون
1: طيب.
0: او يعني تكلفيهم بشغله معينه يكملوها ويطلعون فما بيها شيء اذا تعطين سين من الناس اجازه
1: طيب.
0: او سين من الناس تاخذ اجازه مرضيه وهي مو مريضه حتى شنو حتى ما تداوم
1: وهو بالوضع الطبيعي اكو عطله راح تجي وراح يقعدون صح
0: زين فأنا بيجي حالة أساير المسؤولين والناس والمجتمع لا أساير عقلي اللي أقول حالها حال فاد من الناس اللي هي تداوم وملتزمة
1: حالة حالك على الأقل أنت مديرة تجين الصبح وجاية ومبدلة وقاعدة ومكتبك هسه أوكي قد يكون شغلك يمكن يعني عندك شغل هسه مو بكثافة شغلهم لكن بالتالي عندك أنت دوام التزمة به وهذا جزء من حق يعني من حقك الحقيقي باتجاه نفسك وباتجاه الجهة اللي تعملين بيها
0: بالضبط يعني أنا أحكم عقلي حتى يعني فشلت وزعلت ويا هواي ناس أقول لهم لا ما يصير يعني هي هذه حالها حال هاي المدرسة حالها حال ديش المدرسة إذا أنطل هذه أوف لازم أنطل الكل
1: صحيح
0: وهذا مو صلاحيتي يعني أنطل أوف لأن أنا مديرة حالي حالهم أجل الدوام وأطلع حالي حالهم وياهم بنفس الوقت
1: طيب ست اسماء هسه بالتالي بالنسبه لك انت اليوم كمدرسه ووصلتي الى هذا يعني انت تربويه ووصلتي الى هاي المرحله واصبحت مديره باعتقادك الجيل الجديد هذا سؤال يمكن خارج الموضوع انا بصراحه ذاك اليوم اجى في بالي الجيل الجديد من المدرسين تعتقدين بس بدون حيازيه هل تعتقدين هو يقدم ماده افضل من الاقدم منه لو بطريقه مختلفه
0: لا استاذ اطلق أكو كفاءات يعني أنا أتعجب عليهم أكو عقود يعني حتى ما عندهم خبرة ومدرسين الجو هسه عقود أثبتوا جدارتهم يعني أفضل من شنو اللي هسه حتطلع تقاعد خلينا نقول
1: زين أوكي
0: أي
1: أتي
0: وحتى عندهم أشياء أفضل يعني شلون الوسائل التعليمية وشلون يستخدموها وشلون اي يعني
1: هيك شيء ماكو انت اذا سالتك كمديره اليوم وانا اجي عليك هسه اليوم كسلطانه اقول لي ست بلا زحمه عليك هذه مدرسه ممكن تديري لي اياها واريد تجيبي لي كادر الكادر ايش قد راح يكون يعني شنو نوعيه الكادر راح تجيبيه كفئه عمريه احكي يعني وتعطيني نتيجه افضل
0: اي حسب الانسان نفسه اكو انسان تطمن من نفسه
1: طيب
0: تجتهد وتبحث وهاي على مود تطلع الدرس مالتها بعبها صورة وأحسن صورة بحيث المستلم الطالب من يستلم هذا الشيء من عندها يكون فاهم وأكو لا أكو بيهم يقعدون وعلى نفس المادة هي تقرأها قبل الطلاب يلا تشرح لهم إياه
1: يعني مو عارفة المادة لا هي قارية المادة وداخلها وأكو واحد طالب امتحان
0: بالضبط
1: يأديها ويطلع طيب يعني انا ما اعرف يمكن هو عباره عن مشاريع الله يوفق الجميع بس بالتالي انا يمكن عندي عليها ماخذ شخصي موضوع المعاهد وهي دروس التقويه يعني احس الى انه الطالب بدا يعتمد عليها اكثر ما يعتمد على المدرسه
0: هو صارت موضه هاي
1: موضه بالضبط يعني
0: والله موضه
1: ذن النسوان يقعدني فيكن والله انا جهالي كلهم بالفلان معهد وفلان معهد صار هيك كانما شلون كانما
0: ومو شرط استاذ اكو بيهم مظلومين يلا يروحون للمعهد. يعني اكو بهم اكو مدرسات او مدرسين ما

0: يلحق المادة
1: أي هذا أي صح
0: أي فيضطر الطالب أو ولي أمر الطالب وين يوديه يوديه للمعهد وبعدين لا تنسى أستاذ الدوام المزدوج والثلاثي
1: ترى
0: هاي هذا
1: الدوام
0: ولا احنا
1: نرجع لا لا انا بمناسبة انا استغل وجودك يعني اذا تسمحي لي طبعا بصراحة الله يخليك لهالفترة انا شفت يعني هواية يمكن شفت اعلانات عن معاهد تقوية باعتبار امتحانات قريبة فالكل قد يكون يكثف بهذا الجانب فالحقيقة صفنا انت قلت هسه اوكي هسه انا يعني لله الحمد يعني لحد الجامعة انا مخلص ببغداد يعني ما مخلص بكوكب ثاني بس بالتالي احتاجيت مدرس خصوصي بالسادس بس السادس وكان بكالوريا وتدرين هاي المعضله عندنا يمكن
0: لا هسه اول ابتدائي يروح
1: مو هنا انا شفتها هسه اول ابتدائي ثاني ابتدائي رايح للمدرس خصوصي من غضب الله على راسك الهوايه شش قاعده شو تسوي لعدتي اذا انت اول ابتدائي متعرف تدرسي
0: مو قلت لك استاذ الدوام هذا المزدوج هسه اذا اكو ثلاث دوامات بمدرسه واحده
1: نعم
0: وقت الدرس نص ساعه فقط يعني انت تعتقد النص ساعه بين ما يقعد الاساني طلاب والله كبار
1: اوكي
0: عندهم يقولون دق الجرس وفوتوا لكن التلاميذ دول الصغار الابتدائيه تعتقد انه ساعه بين ما يفوت للصف وبين ما المعلمه وياه اسكت ماما اقعد ماما طلع حسابك تكفي النص ساعه تعطي الماده حقها
1: لا طبعا اذا هيك الاجراء انا اقول ايش لا ما تكفي 45 دقيقه
0: اصلا فهي هذه استاذ اكو اولياء امور واكو طلاب يضطرون يروحون هاي المعاهد
1: نعم.
0: واكو بيهم لا والله فيك على حكايتك انت من قلتها بفلان معهد ابني بفلان معهد
1: وهاي قعده بالقبولات مالتهم وبالدعاوى بالعزايم والله مو فلان عندي هيك حتى بايت فيك لا لا لا الله غضب الله على راسي المهم
0: اكو هيك واكو هيك
1: طيب ست انا جدا اشكرك وحقيقه شرفت باتصالك ومشاركتك ويانا واتمنى دائما ان شاء الله نسمع صوت حضرتك
0: نعم
1: ان شاء الله دائما نسمع صوت حضرتك تشاركين ويانا
0: شكرا جزيلا
1: شكرا تسلمين يا ست شكرا مع السلامه يعني حقيقه انا يمكن دائما اتفاعل مع يعني مثل ست انه حقيقه بالمشاركه بهيش تفاصيل يعني أنا أهم استغلالي كلش حقيقة وأستغل الفرص أنه أستغلها في أكثر من سؤال وهذا ليس استغلال بالطريقة السلبية مثل ما يقول لك واحد ناقد هو ينقد بناء يعني عبارة عن نقد بناء وليس أن يقد هدام فلذلك يمكن أنا يعني أخذنا هذه الفرصة مع ست أسماء تحياتنا إلها وجدا طبعا حقيقة أنا ممتن لاتصالها وشوفوا هسه مثلا هي ست حكت عن تفصيلة معينة جدا العقل يقول إلى أنه هو غلط المجتمع يقول إلى أنه هو صح مثلا موضوع التأخير هذا العشر دقائق العقل يقول هو غلط ماكو أنت تلتزم بالوقت تدخل ضمن وقت المخصص إليك بالنسبة لتأدية برنامجك بالنسبة لتأدية عملك دوامك جزء من دوامك لأن أنا أشوف حقيقة هم الكثير من الأشخاص اللي ممكن يفكر يعني ناس هم يعني يعملون في مكان معين تلقى كيرلس يعني غير مهتم فهي تقول لك أنا لا بالنسبة لي على ما يعني مقتنعة بي إلى أنه هاي العشر دقائق حتى وإن كانت هي بطريقة كلش بسيطة سواء تقولك دعوة هي عشر دقائق هي عشر دقائق أنت جاي للدوام ما جاي مثلا موضوع الإجازة هاي والله ما طول ما عندنا شغل عيني خد تأخذ إجازة ويتصل يعني وأهم عيب على الشخص اللي دي يتوسط يعني كان تحت على روحك انت جاي مخابر مديره عم تقول الله عمد فلان هي عدة 3 اشهر بعد تجي تروح على 6 شنو الشيء اللي تريد تسويه هي من عظيم بحيث هي لازم تقعد هالشهر هذا راح تقعد تدور مشاكل تخابر بصاحباتها تفتح كاميرا تفتر بالسواقه تفتر بالمولات تدور فهي هنا الفكره هسه تقول لي والله مو طريقه ما حد جبرك يا حبيبتي انا دائما احكي يعني اصدقائي وزملائي في العمل دائما اقول له من بيئه انت ما مرتاح من عندها اطلع منها دورك على فرصه ثانيه حاول انت اذا اليوم موظف حكومي ومتعاجز من دوامك يا اخي بطل قدم استقالتك واطلع والله خدمة اي لا عاد خلصت ليش قدمت ليش انت اليوم مثل اليوم خريجين قدامى طالعين مظاهرات في بغداد وسببوا حقيقة هسه خلاص لا تعيب علي بس هو سبب أزمة بالنسبة للناس أنت اليوم ما متعين يعني ما أعرف هو إجراءات حكومية بس بالتالي أنت تبذل الجهد وتطلع وذاك اليوم كانت مال جماعات المهن الطبية وصار احتكاك ويا مكافحة الشغل ما أنت تملخ نفسك وتدفع الدفاتر على مو تتعين ما تجي تتعين ما تقعد الصبح تروح للدوام شنو هاي ما البارحة أنا مو البارحة أول البارحة من حكيت أنا في حلقة يوم السبت قلت هناك ازدواجية بالفرد العراقي يملخ نفسه يقطع روحه ما يبقي نائب ما يبقي مدير ما يبقي واص

طبعا يعني يمكن هسه احنا من خلال عمل الاعلام يمكن اثنين من قرايبي كل مره امهاتهم اقول لك عين سلطان الله يخليك مش شوف انه تعيينها اوكي يا سيد ممكن قد يكون عندي علاقات مع ناس وتتعين بس هذا الشخص انا ما احكي عن هاي الحاله بس هذا دول الاشخاص اللي يبذلون جهد حتى يتعين في الحكومه على مدور للتقاعد هو بلش الدوام مالته ميت لان هو يدور تقاعد بس مستحيل يفكر خارج الصندوق ويجد إلى جزء من العمل هسه تقول لي العراقي على كيفك يا اخوي هسه العالم قامت وصلت مرحله قامت بوق مليارات وانت بعدك نايم تدور وتقول العراق مو زين وما مستقر اشياء بسيطه والله اكو هذا برنامج يطلع على احد القنوات تحياتنا لهم طبعا مجموعه رجال اعمال ويطرح امامهم مشاريع فاما ان تكون هنالك شراكه او تمويل او حتى تبني لهذه المشاريع شوف ما شاء الله مشاريع تخبل حلوه اشياء خارج الصندوق ويتم إلها التمويل وهاي اللي تقول لك أنا بلشت بأربع أشخاص هسه أكو مطعم شفته ذاك اليوم أنا إحنا بدنا نحكي على نفس السياق مطعم شفته وحدة قالت أنا كنت أشتغل موظف وراتبي جيد استقاليت من الوظيفة فتحت مشروع جيد بلشت بثلاث أشخاص واليوم إحنا تقريبا أكثر من 60 واحد حتى سويت فيديو مطعم هو فإذا بالتالي الله سبحانه وتعالى أيضا يطرح لك البركة طول ما أنت باقي ضمن عدم القناعة بأنك موظف أخي استقيل ووفر علي رحم الوالدك أنت تكلفتك علي حكوميا ترى أنا بالقطاع الخاص والمواطن العراقي العامل وغير الموظف الحكومي يعني ترى أنت مكلف علي مبلغ وأنا متحملك بس على متأدين لواجبات تالي لا أنت الملتزم بالدوام لا أنت المؤدين لواجبات دوائر الدولة إحنا نروح نراجع لها الجماعة يتغدون يتعيشون هذا لازم أقول لكم إياها مع الموظفين مناسبة يعني تحية لكل الموظفين العراقيين اللي عددهم 4 ملايين وشوية كل الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين في تقديم الخدمة بنسبة 80% حقيقة أنا عندي موقف سلبي من عندكم أنا شخصيا سلطان وأنا مسؤول عن كلامي ما له خص لا المؤسسة ولا البرنامج أنا أحكي لكم أنا كشخصيا عندي ما أخذ عليكم ليش؟ لأن لا يوجد هد شنو؟ يعني رأس الهرم الوظيفي اللي يفهمكم أنتم الموظفين تتعاملوا المواطن أن تتعاملوا وياه بود هسه ما اقول لك تلقلق لي حجاكم ولا اقول لك لا بود مرحبا تفضل اخي اهلا وسهلا تفضل شو معاملتك اهلا هسه تقول لي ماشي معاملات اخي براحتك ارجع لنفس النقطه ما عندك خلق قد ما اقول له انا ما اريد اداوم بهذا القسم غيرك يداوم تجي تقفل علي انت الاشياء وتسوي لي اذني الحبشكلات مال الموظفين والله استاذ فلان غباني دائما تراجع انت الدائره تلقى واحد من المدراء ماخذ اجازه ليش ماخذ اجازه ما اعرف طالع شنو طالع موظف طالع وين طالع رايع وبالضبط وكل المعايير الدولية والمنظمات التي تعنى بكمية العمل وفق الوقت في المؤسسات الحكومية في دول العالم تشير إلى أنه الموظف العراقي من خلال وقت العمل المخصص إلى يؤدي ما نسبته 13 إلى 14% فقط عمل يعني عنده 86% من الوقت مقضي سوالف وخشبة وسلف ويسوق من السوق ويكرز حب وياكل ويدور منو ماخذ رشوة ومنو ما ماخذ ويدور مشاكل هاي بس وهذا زلم ونسوان هاي أقول لكم يا هاني خاف وعدنا هناك تضخم حتى سيد رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قال أنا راح أذهب ما ليش ما راح هو أصلا قال سأذهب إلى القطاع الخاص وأن دعم القطاع الخاص بس ما صارت بس بالتالي حتى القطاع الخاص يعني مل من هالسالفة هاي موظف حكومي 4 ملايين وشوية يتحكمون بالعراق كله كلهم مواطنين من الدرجة الأولى وإحنا باقي المواطنين لا إحنا عبارة عن من راجعهم ذبانة لأن يكرهك وما يحبك يباوع عليك يتشي بشمئزاز بس كنا مواطنين من الدرجة الثانية لا أنه سلف لا أنه قروض لا أنه قطع أراضي لا أنه إفادة كل شيء ما عندنا إحنا قاضين إحنا وربنا وإحنا القطاع الخاص والمشترك والعمل الأهلي هو الذي يدير هذا البلد خلوا بالكم فلوسه فاصل نرجع

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك النيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة أثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الرئيس الإيراني: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان: أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار مغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: مع مصرف لهجاتك المؤن كنت فردا أو تاجرا، إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهريا، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلا من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنويا وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاما بفائدة 3% تدفع شهريا. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
6: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: جديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: طيب مستمعينا طبعا رجعنا معكم في حلقتنا، وخليني أذكركم بالسؤال. منطقا وعقلا هو غلط، ومجتمعا أو المجتمع يراه أنه هو صحيح، أيهما ستختار؟ ستذهب باتجاه المجتمع اللي يشوفه صحيح وما بي أي خلل، لو بمنطقك أنت وقناعتك لا تقول اللي هي غلط، وجوز طبعا منطق غيرك بما أنه هو منطقك أنت يقول غلط، ممكن أخوك منطق يقول صحيح، فبالتالي هي القناعة الشخصية تذهب باتجاه قناعة المجتمع. خلينا نأخذ يونا اتصال. ألو ألو ألو
1: ألو
0: ألو
1: سيد سلطان الذهب.
0: هلا ومرحبا،
1: مشتاقين،
0: شلون الأمور؟
1: رحم الله والدي خليتني أسمع البث كامل.
0: إي مو أحسن؟
1: بدون تقطيع.
0: مو
1: والله العظيم
0: بدون تقطيع.
1: إيه بدون تقطيع.
0: إحنا ما نقطع، إحنا صوت إحنا ما نقطع، إحنا نفسك
1: حبيت
0: انا. ايه لا شغله مرتبه بس انتوا ما تقدرون.
1: اي والله العظيم احنا جايين نقدم مع الاسد. اي والله العظيم هسه احنا المفروض ايش اسوي؟ اجيب لك طلي من السويد؟
0: لا لا ما اريد ما اريد.
1: نعجه؟
0: لا ما تفيدني. دولي نعجه دولي ايش قد صار هسه تعتبر؟
1: شلون؟
0: نعجه دولي تعرفها؟
1: ايه ايه
0: ايه اول نعجه مستنسخه بالعالم.
1: ايه ايه عندنا احنا هذا البقر الفيرازي.
0: ايه
1: هذا
0: فريزر
1: فريزر.
0: ايه فريزر اللي هو اي لا اشياء ما
1: فريزر ارقى انو
0: فريزر اللي هو يعتبر ارقى نوع ابقار للتكاثر. ايه
1: وللحليب
0: هي حلوبة وللتكاثر يعني التكاثر والانتاج في العالم. وجزء من عندها اجى طبعا في جابوا لنا اياه في أهوار العراق اللي هو الجاموس الموجود عندنا الآن. طيب
1: لا مو نفسه مو نفسه
0: لا لا فريزر
1: ايه
0: الفريزر موجود عندنا لا
1: بالأهوار جاموس مالتنا.
0: جاموس أنا أحكي عن الجاموس هم إجانة اللي هو كان مستورد وعاش في هذه الفترة، وإضافة لأبقار الفريزر اللي تعتبر أغلى شيء.
1: أي أغلب 50
0: هو بالمناسبة احنا عندنا كثير من الدواجن اللي موجودة في العراق هي عبارة عن يعني مستوردة وتم تكاثرها، مثل اللي احنا نسميه سمك الكارب.
1: عافية.
0: اللي هو كاريبي أصلا.
1: كاريبي.
0: اي كاريبي طبعا. عندنا مثلا مع احترامي لكم تكرمون الحمار الحساوي. وهو من الحساء من الأحساء من من من شمال السعودية. السعودية اجى هذني وحدة يعني ذني الحيوانات جاءت بجزء من عملية التكاثر التي قامت بها في ذلك الوقت الجهات المختصة في وزارة الزراعة.
1: اي
0: طيب
1: هسه ليش بدأ يسوون هاي الشغلات؟
0: ما
1: تتعجر حسه تسكلي عجرة
0: ما تشتغل
1: قبل شوية دا تحكي ويا المدرسة وفتحت الموضوع وخدمة المواطن. تعرف انت رئيس الوزراء يركب بايسيكل ويطلع يتمشى بيه يقول لك اني راتبي ما يكفيني ما اقدر اشتري مثلا سيارة او ما اقدر اجر لي بيت معين او هذا اطلع للباركير غالي وما اقدر ادفع وايجور غاليه.
0: هو بالمناسبه حتى لو يقدر ما يسويها لان اكو قانون شديد يحاسبه. فهو حتى لو يقدر حتى لو عنده فلوس يعني بدليل احد الايام سالوا احد الوزراء وهو كان وزير للماليه في الحكومه الايطاليه سابقا ابوه كان احد رجالات المافيا الكبار جدا اللي كان مسيطر على احدى الامريكيتين. تخيل يعني ابوه مسيطر على امريكا وحده من امريكا امريكا الجنوبيه اعتقد او الشماليه. فسالوه فقالوا له هاي السالفه نفس الموضوع انه انت ليش شنو؟ قال لهم اني هنا قانون يمنعني من استخدام اموال ابويه حتى اخدم بها هذا الشعب ولا انا يعجبني. فلذلك هو كان يطلع يعني بعد ما خلصت الفتره اللي هو كان بها وزير طلع عنده فد منتجع بخوف في ايطاليا بس هو كامل يقول لك أنا هناك قانون يمنعني من استخدام الأموال التي ورثتها عن أبي في العمل الحكومي. فالقانون صوندة.
1: إحنا هنا أحلى شيء متروح يقول لك أنا بخدمتك يعني أنا موجود
0: حتى أقدم لك خدمة.
1: دولة جات تعطيني راتب في خدمتك. حاطيني هنا بخدمتك لان انت دا تدفع من الضرائب.
0: ايوه
1: وغيرك دا يدفع من الضرائب ودا يلموها ودا يسووها راتب الي دا يعطوني اياها.
0: صحيح
1: انا موجود بخدمتك.
0: طيب هسه شنو الشيء اللي انت بوجهة نظرك انه هو غير والمشكله مشكله وانت او ما تسوي؟
1: والله انا دائما اشوف المنطق العقل اللي هو يحدد الصح من الغلط. سلطان احنا صح هسه احنا بالسوشيال ميديا والعالم يعني حشر الموجودين يعني مو الكل بس نقول نسبه كبيره متجهه نحو التفاهات بس العقل والطبينا عليه رفض هذا الفكر. اي طيب. فانت من تلقي انه محتوى تافه بس العالم يطلع واحد حش قدركم يحكي حكي رديء ويتصرف تصرفات أرضة او تطلع وحده تراوي مفاتنها

0: ملعب وما ادري شنو بالسوشيال ميديا ولا احكي لها فد كذا مليون شخص وهذا اللي صفق. يعني احنا العقل رافض هاي الفكره بس المجتمع رايح
1: المجتمع يشوفها انه هي منطقيه. عشتيدك السوشيال ميديا هي واحده
0: السوشيال ميديا هذه يعني والترندات وش صح لها البلوجر ما اعرف شنو هاي
1: البلوجر
0: البلوجر هاي وشو الموقع من العرب ما ادري يعني شو سوى تبيع يعني تشتري
1: تبيع دلاله بس يعني بطريقه
0: حلوه وانا اشوف العقل اللي احنا تربينا عليه وجينا اللي تربى عليه انا امشي ورا مهما يكون الغلط مقابيلي يشوفني انا دقه قديمه على قولة المصريين تعبانين ما نفتهم مودي القديم لا بلا بلا هذا ما ياكل خبز عقلي اسس لي اياها شكل ورتب لي اياها شكل
1: وانا مقتنع انه هو هذا الصح
0: انا مقتنع احنا مقتنعين 100% هو هذا الصح ولو ما مقتنعين 100% ما حد يطلع ويقول لك مثلا هذا احمر احمر والاخضر اخضر صحيح. صح انا غلطان
1: فد لحظه بس بس لحظه شكرا جزيلا لك استاذ مصعب شنو حبيبي شنو نقول هو يخرب بيناتنا احسن لا تجيب لي جبت له مو قلت لك لا تجيب لي لا ابو مصعب مو انا احبك هسه لا تجيب لي عمار كامل
0: يسوي بعد ها جاب له
1: والله عود قلت له المصعب قلت له لا تجيب له قهوه لا تجيب له قهوه بس هو هذا هذا ما اعرف انا ما عنده خرزه ما دافتي ما نعرف لازم ما هذا
0: سلطان اقسم برب الكعبه اذا جيت للعراق وان شاء الله جاي عن قريب
1: ان شاء الله كل هلا
0: لا اسوي لكم قهوه زين والله لو فار العالم كله ما راح اطلب العالم كله
1: استطلع بس اسوي
0: اشهد ما بالله لا لا لا لا ها. والقران انا اسوي طريقه قهوه زين حياتك كلها مشايفة
1: زين اوكي
0: تشارب قهوه بطنها جوز هند لب غراش احنا مالتنا
1: نقول ايه عمار يريد من عندك وجبه من ماكس
0: من ماكس بس
1: اي هاي هو هو طموحاته قليله
0: طموحاته عيل قليله مو شو ما كان بس دخل عمار بس دخل اجي بس دخل يقعدون راحه هذول الثنتين عندي
1: اي ذول الاثنين المخابيل بس خليه يهدون بس يقولون
0: اي والله العظيم بس خلي سكتون شويه حتى نفتهم ليش
1: اي والله صدق طيب كل الهلا بيك
0: اذا فكر اجيب السياره والله
1: والله
0: والنبي اذا فكر اجيب السياره
1: اي تعال بالسياره افضل لك
0: اي بس المشكله مو هنا المشكله روح من عندي هو ثاني يوم اذا تروح من عندي 6 ايام ما راح يبقى من عندي
1: شيء انت اذا تريد تسويها اشحنها وتعال وارجع بيها
0: قصدك بالطيران اجي
1: يعني تعال طيران وين وي وش حد السيارة؟ بس ما أعرف هل يطلع تكلفة الشحن يمكن عالية أعتقد ما أدري.
0: إيه يمكن ما أدري.
1: أعتقد عالية إيه أوكي. طيب إن شاء الله الله يسهل لك شوف شلون تترتب.
0: الله يسهل وإن شاء الله نجي للشاور.
1: بإذن الله كل الهلا بيك حبيبي.
0: حبيبي. نور.
1: هلا وردة حبيبي مع السلامة باي باي هلا مع السلامة. شن جواني؟ هاي تجي أنت من ماكس هاي كلها والزلمة رايح من هناك طاير. لفة نفس الشيء لفة هي قربت صارت وجبة هي ولفة يا شيء ناخذ وين غاط وين غاط الطين نظيف
2: والله النظيف بالدوام شنو
1: تبي الصلاطين لا غاط الأيام الفايتت
2: والله
1: دوام صار
2: 21 يوم
1: إيه أوكي
2: شلونك حبيبي
1: شلون الأمور
2: شلونك بارك أنت
1: الحمد لله قل لي شنو الشيء اللي يشوفه أنت هو غلط والمجتمع يشوفه صح؟
2: أبو السلاطين للأمانة يعني الموازين اختلفت
1: طيب
2: يعني صار الصح صح والصح غلط والغلط صح هو. يعني مثلا هسه أنت قلت مرة حكيت لك قلت لك أنا طبق علي واحد قال تطيني تفتح ما تطيني تعزل
1: أوكي صح
2: صح لو مو صح
1: صحيح
2: تمام تروح المعاملة فلوس تروح تحويل سيارة فلوس تروح الكهرباء رشوة يعني هو وضع البلد صار عبارة عن رشوة يعني هسه بس مجرد انه أنا سلطان من تحتي يا سلطان بس هذا الشخص المنبر اللي ما أعطي بيه رشوة حتى أطلع وأحكيه أتكلم العالم
1: براحتي وبلا فلوس
2: الشغلة الثانية هم ذولا اللي جوي ذولا هم شوف كل فترة يدبوا لك في الموضوع يعني هسه أنا أقول احتمال عيب مثلا عن

0: عليه جاي يستغلني. تمام؟
1: طيب.
0: بس هذا الجيل اللي راح يصعد. شلون هذا راح يتعامل؟ يفتح عينه على رشوة. فتح عينه على.
1: هو فتح عينه على رشوة مبررة.
0: تمام على
1: أبو هدية الرسول على ما ترتيب وأيضا فتح عينه على أن الرشوة عبارة عن سباعية
0: عاشت إيدك يعني يضرب سرة يعبر
1: البوت طبيعي هذا
0: السبب شنو سبب أنه تقريبا بما يقارب أنا تخميني يعني محترماتي للمستمعين والتناغر يمكن 85% من الشعب العراقي في الحرام
1: أكل حرام؟
0: أكل حرام؟
1: يعني ممكن النسبة صح
0: 85% من الشعب العراقي أكل حرام
1: أي. يدري أو ما يدري؟
0: ترى يدري وميد لا سلطان أكو ناس تدري
1: أكو ناس تدري إيه بس أكو ناس ما تدري بس أكلت حرام
0: يعني أنت تبارى حالية يعني سلطان توظف اليوم بالدائرة رات بس 100 لتر خلال سنة أكل لاند جروز
1: شلون؟
0: شلون شلون شلون؟
1: والله ما أدري.
0: زين أنت تدري الرشوة وين؟ يعني كوارث مست الرشوة إذا تروح للتسجيل العقاري شعر رأسك يوقف.
1: إيه هناك أرقام فلكية.
0: يعني أبو السلاطين أكو جيعان مباعد محروقة.
1: إيه صح.
0: يعني اليوم يعني أنا أعرف ولد صديقي أبوه.
1: إيه.
0: عند بيع بحي الجامعة وعمارة بحي الجامعة. تدري صار 2014 قال خلنا نسافر يا بي وين تروح؟ قال الأرض هاجر أرض غير مستقبل يا بني تروح تركيا يا بني تركيا ترى بس تصرف فلوس
1: صح
0: أتعرف له على واحد هناك اللي تعرف عليه ابنه دانه قال له أنا ابن ضابط وكذا أنت ليش كل أربع أشهر خمس أشهر تروح ترجع لبغداد وكذا سو وقال خلي ابني يصير الوكيل مالك ويجي بدك فلوس حج ورا الأربع أشهر ويطق العمارة
1: حلو
0: يطق البيت
1: حبيبي
0: باش حكي المؤجرين خربه ابو الولد قال انا راح اروح للامارات عندي وظيفتي جايه من ما اعرف من يا دوله
1: طيب
0: بس احتاج شيء اجيب لكم كذا موبايل متواصل وياك اجيب من استلموا الفلوس المهم الموضوع الرجال وصل لبغداد
1: معه
0: تدري طلعوا اربعه بالتسجيل العقاري مشتركين من ضمنهم كاتبه
1: الله حلو
0: يعني الكاتب عنده معرض ملفات وموظف ثاني عنده محطة بالوقود
1: لا لا لا الله يلا
0: تدري من اشتكي طلعوا المشتركين بهاي 24 واحد تدري هسه الرجال يقول لك ما اريد البيت وما اريد القاع وعط الله عمو سلف اريد اخلص من هاي 24 عشيرة شلون
1: دي الله
0: يعني
1: هاي.
0: قام ينزل بمطار اربيل سلطان ينزل بمطار اربيل يصوروه يصوروا الفندق اللي هو بيه الرجال خلال شهر نزل 32 كيلو
1: بس شلون عصابه معدله
0: ولهسه الرجال يقول لك بطلت بارد البيت انا انت حافظ على ولدي الرشوه مش طبيعيه
1: صارت هي
0: طبيعيه
1: ماكو عيب لا ماكو عيب بصراحه
0: عيب ان شاء
1: الله اي ان شاء الله خلاص انتهى صح الله يعيننا ويعين الجميع ان شاء الله على هاي التفاصيل انا ممنون منك عموري تسلم حبيبي شكرا جزيلا
0: عمرك سلام
1: حبيبي هلا وسهلا مع السلامه باي ناخذ يانا اتصال الو ليش صدق يعني مستمر راح يحكي هاي شنو مزعج الو والله حكي عليك
2: سلطان حلمت حلم
1: اي بعمار يا الله
2: والله العظيم
1: اي
2: بسيارة ورابط عمار من رجله وقاعد اسحب بيه بالشارع
1: زين ليش
2: كفار قريش
1: شنو زين ليش هالعنف هذا
2: والله العظيم
1: زين ايش معنى من رجليه مثلا ايده مثلا شد على السيارة
2: حتى يصير ارتجاج براسه
1: هاي ذكرني بذول افلام الكابوي كانوا من يشدون واحد ياخذهم هذا يضل يسحلون بالصحراء كلها زين ليش يعني هاي كوبيه انت ايش يصير هنا تجي مثل الترابه ترابه وكطابوقه تصير بالنص ما اشوف هدا ودم
2: ومغمى عليه قاعده بمي بارد
1: اي الله
2: ونرجع نسال
1: باوعد تدفعنا انت للتفاصيل بعد والله انت همسوسه
2: لون حطه نيشان مال رمي
1: اي حلوه هاي

0: كمية لطيفة.
1: ايه وش نسوي؟ نحط طلقة حقيقية بوبلي وباقي خلب.
0: ايه ونقول له ماكو شيء باوع نشمر طاق طاق اثنين ماكو شيء. الثانية هيك نجيبها بايده. ايه طيب مهم تعال شنو الشيء اللي نشوفه انت منطقي؟
1: سالفتك مثل سالفة اكل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس.
0: طيب بمعنى
1: انه انا اشوف المجتمع صار كله مظاهر، يعني انا ارد ارضي المجتمع ونفسي مو مشكله تتحمل. لا والله نفسي اولى بيه.
0: يعني اللي شوفه انت صح والمجتمع العفو اللي شوفه انت غلط والمجتمع شوفه صح.
1: اخر هم المجتمع مسوي؟ المهم انا شخصي طبعا
0: ما ممكن تلام عليها.
1: طبعا واحده من الشغلات انا واخوي اشترينا بيت اجرناه لاهلي. هسه قال يسمع يقول بعد ذولا شلون ماجرين بيت لاهله.
0: ايش قصلف
1: شفت؟ اي لا والله بدل ما ابوي يروح ياجر وينفع واحد غريب ها لا تعال اجر من عندي وانا طل البوينج وبالاخير هو البيت يصير لنا.
0: والله حلوه.
1: اي والله وابوي ياخذ تقاعد مساعدات من الدوله. شوف شو مسوين في كندا.
0: همزين جماعه كندا ما عندهم مراقبه بالعربي.
1: لا هو احلى شغله عندي هنا. شايف من واحد يزعجك شلون تبرد قلبك. هو يضل صافن عليك على بلدة مدحه.
0: هاي مره صديق اجنبي هو يعني من احدى الدول الاجنبيه الشقيقه. المهم فانا انفعلت عليه بس انفعلت بطريقه كلش انفعلت. فبالبدايه بلشت انجليزي بعدين شويه من اللغه مالته بعدين كان انزل عراقي. بحيث هو صفن بوجهي قال لي باوع عاني يبكي خطيه. قال لي باوع انا اعرف انت تحكي عليه بس ما افتهمك.
1: الفقره حسدت بها اخوي.
0: ايه
1: تذكر من قلت لك يسولف براحته.
0: اي سولف براحته
1: جماعته ما يفتهمون
0: مو يهمهم الموضوع.
1: لا والله اهم شيء مصلحتنا انا كمحمد وعائلتي وراحتي النفسيه.
0: اي
1: مجتمع ما يرضي لو ما ادري ايش تسوي وتحرق روحك
0: لو تبقى ألف سنه.
1: اي لا ان شاء الله نحقق الحلم
0: ان شاء الله
1: بتكرجل بتكرجل
0: اي تكرجل
1: حتى هيك ينشلخ شلخ.
0: اي روح مع السلامه
1: ماشي لايتي هذا.
0: مع السلامه. هلا مع السلامه. باي. صدق؟ اوكي يلا شنو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ.
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلونك؟
0: الله يخليك. شنو سولف؟
1: الجو جميل وشاعري.
0: ها؟ الجو جميل وشاعري؟
1: ايه.
0: خلينا نتناظر. مو؟
1: شلون؟
0: اقول لك خلينا متع ناظري، هاي اغنيه جو جميل وشاعري. خلينا متع ناظري،
1: هو تراب.
0: بدات تقفل لو شويه هدات؟
1: لا والله بدات تقفل.
0: حلو ممتاز. يراد الله مطر
1: 250.
0: طيب شنو الشيء اللي هو حسب المجتمع يعتبر صح؟
1: شيء اشوفه غلط
0: وحسب المجتمع. اي هسه الناس ذكرت الرشوه، نشوف وجودك تتواجد على السوشيال ميديا بطريقه انه هي هاي

0: هي خلينا نقول تقلل من احترام الشخص، لكن المجتمع يشوفها انه هي جيده وهذا محتوى ودنيا وغيرها.
1: اكو شغله منتشره بالاونه الاخيره وتخص الطب، هي الطبيبه العفو النسائيه.
0: طيب شبيها
1: على تيك توك يعني طبيبات يعني
0: شنو
1: طيب يعني يشرب امورهم يعني ميزر يعني ولا حياة بالدين بيت مو كتار
0: يعني تحكي بالطب العالم
1: بالضبط بالضبط في التيك توك
0: اسئله سؤال
1: وجواب وعلى
0: اولي
1: زين لا يعني سلطان موضوع يعني مين اللي بس عليه
0: اي
1: دشداشه
0: طيب صدق هاي
1: والله العظيم سلطان ما اذكر الاسماء
0: اي لا يا شي معروفه الدكتور يعني شنو
1: اكثر من وحده يعني مو بس وحده اي مجموعه تقريبا 3 4 5
0: اويلي
1: يعني اي والله حسبت 5 يمكن
0: اي
1: اي يعني موضوع معروف شو اسمه
0: اقول لك هو احنا ما نحكي على اللي يسال نحكي على اللي يسولف بيهن شلون واحد يشرح حالته
1: مشكله شنو علي يسولف
0: اي هو اللي يسولف شلون هذا
1: يعني مشكله يعني طبيبه ولك عندنا وكبار من العمر مو صغار
0: اه
1: والله يعني طلع عمره يتجاوز 50
0: شيني هاي
1: وتحكي ومستمرة يعني
0: ايه
1: وبعمق مو يجي هاي عمري 38 سنة من يوم خديت يعني
0: حركت
1: شو الموضوع يعني شنو وين وصلت فينا المرحلة يعني
0: ايه لا انت عقلية متحجرة
1: يجوز
0: انت عقلية متحجرة وإنسان رجعي وعندك نوع من عدم الإدراك والتطور
1: صدق يجوزي
0: صحيح شو ما إدراك التطور هذا تخبل
1: صحيح أكو شغلة أحكي لك فيها سالفة الموظفين
0: سالفة إيه
1: الموظف أقصى عقوبة إليه أقصى عقوبة إليه توبيخ أو إنذار أو لفت نظر
0: زين
1: ذني ثلاثتين
0: اي
1: واحدة تأخرت 3 أشهر حتى الخي والأخرى تأخرت 6 أشهر
0: زين
1: لو لا
0: طيب اوكي
1: واحدة العسكري بيشتغل شغل الموظف انا احكي عن نفسي انا عسكري زين لو لا خل مين يطبع كتاب رسم محضر ضبط مع قانون العسكري شرفت الظهر
0: اي
1: محضر ضبط وضبط الحقي يحج شحاب
0: يابا
1: والله العظيم
0: زين
1: خوش الموظف
0: ايه
1: الموظف
0: ايه؟
1: مدني بالدوائر الامنيه
0: ايه؟
1: يسافر لازم موافقه امنيه
0: موافقه امنيه هاي اعرفاني اي
1: اذا سافر بدون موافقه
0: ايه؟
1: قلت لك لو 6 أشهر لو 6 أشهر
0: اي
1: العسكري
0: ايه
1: ينحبس 3 أشهر
0: يابا زين حلوه هاي خوش سالفه والله ليش بمشوها على المدني
1: من يقدر تشيل المدني؟
0: هاي لو تمشي على المدني هاي خير وبركة.
1: والله سلطان. البصمة بثمانية وربع تنسيت.
0: ايه؟
1: أنا 7 وربع ما 7 وست أنا بالدوام.
0: أويلي.
1: هم يجون هاي حتشينو 7 وربع 7 وست بالدوام.
0: ايه؟
1: بثمانية الأربع خلص ريوق شغل الحاسبة دا أشتغل.
0: ها.
1: هم يجون 8 وربع 8 وست يجربون.
0: ايه. صوتك يقطع ايه.
1: يا ليش بتاخذين على البصمه؟ ماي وربع 8 وثلث ليش بتاخذين على البصمه؟
0: شو
1: نسوي لكم شوارع الزحام؟
0: شو نسوي لكم؟ حلو اوكي ممتازه.
1: اي ما عم يحكي
0: اه بعد خلاص.
1: فالقانون المدني يعني مسوي يعني حياه سعيده للموظف.
0: اي صدق حياه سعيده.
1: والله واحد يقدر يحكي بصراحه والله العظيم.
0: نشوف احنا رجعنا قرن لورا. طيب المهم شكرا اشكرك شكر جزيل وممنون منك يا حبيبي وتحياتي لك يا ورد شكرا هلا بيك مع السلامه باي باي
2: في غباء وطيبتي العمياء طريق
0: عامل كبرت يلا عرفت هذا المقطع وطيبتي العمياء طريق جت اسمعها انه طيبتي العمياء طريق شنو العمياء طريق ممثله ودور الصديق هاي انت هذا محمد كندي؟ قل له محمد يحكي عليك والله

0: مدى اشوف انا وين وين التليفون
1: سامحه بالنصر سوي
0: والله العظيم

0: جذاب والله ما طلعهم. قول والله داسنا. يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير والعافيه.
0: مساء النور والورد يا هلا ومرحبا.
1: ابو الحب لو مكملين الاغنيه وانا هم اسمع.
0: والله العظيم تدري عمار قال راح يحكون علينا لين قطعناها، بس هو وعدني قال لي اختصر ويا المستمع حتى نرجع نكمل المقطع الاخ.
1: والله حتى لو تدون
0: الاتصال. لا لا ابو الشهد اختصر لي مشاركتك حتى نرجع لي، يعني اغنيه حقيقه. شوف انا كاظم الساهر بالنسبه لي واحد من المطربين اللي مو كلش احبهم، خلي بالك.
1: تمام
0: يعني ما احبه.
1: تمام
0: عالم تموت عليه تعشقه. طبعا هسه الموضوع ده ما احبه فنيا، مو ما احبه شخصيا، يعني ما عندي شيء.
1: لا لا اذواق
0: بالضبط اذواق. واحس انه مؤخرا صارت اغاني ما ادري شلونها، بس عنده اربع خمس اغاني يا الله من اجمل ما غنى هذا الانسان. وحده من عدن هاي الاغنيه، فبالتالي هذه الاغنيه يعني كاظم لو يعني انا بوجهه نظري ارثه في الحياه هذه الاغاني. بعد الحب، لا يا صديقي، مثل أختك، كنا أربع خمسة أغاني ذني لو باقي عليهن يعني عبد الحليم العصر.
1: زين هاي من اللي قالت لك احسبني مثل أختك؟
0: مثل أختك، واسمع هاي مثل أختك من أول، قد نختصر، من أول الأغاني اللي أنا سمعتها لكاظم الساهر. تخيل أول أغنية أسمعها كنت، يعني أعرف أنه هذا كاظم الساهر، أعرف أغنية يعني كنت مدري أني صغير وهاي، فسمعتها هذه الأغنية صفنت بيها. ليش؟ لأن كانت متداولة دون انتظار، مثل أختك أنا غير الصبر ما عندي اختيار. هذه كنت أسمعها ككلمة، بعدين شفت الآن كاظم الساهر والله مغنيها، وسمعت الأغنية أوف تخبل بيها مأساة، بيها تفاصيل جوة. وناس ما هواك أغاني أحبها، شنطة السفر أنغام الله أكبر عليها.
1: المأساة عندي ممنوعة من أنت
0: باوع. هاي الأغاني اللي كاظم الساهر دخل بيها مجموعة آلات ما حبيتها بعد.
1: لا أنا هاي مجموعة رنتي أحس بصورة شيوع يعني من أسمعها. أحس نفسي بالستينات ولا بس هاي البدلة القاط مالتهم وشيوع رسمي يعني.
0: أنتي طيب سؤالف لي هسه شنو الشيء اللي تشوفه أنت لشوفه أنت مو صحيح أو غير منطقي والمجتمع يشوفه منطقي، ولكن يعني مطروح أمامك أنت تقوم به أو لا؟
1: والله اكو حكي زعل طلع فيها
0: عادي.
1: الحكي مال اللي يقعدون بموضوع عشائري مع كل احترامي، وانا هم ابن عشيره
0: ما له خاص، احنا بدنا نحكي مو عن منظومه العشيره، بدنا نحكي عن تفاصيل من يدعي انه يعني يتصدر مشهد العشيره.
1: صح الموضوع يدخلون بصفه اصلاح ذات البين لموضوع ممكن ان يحل بسهوله وفق الجانب القضائي. اكو مواضيع يقول لك لا اصلاح ذات البين. اخي اكو جريمه مستحيل اذا شيخ عشيره وعنده غيره وناموس مستحيل يمشي بها.
0: طيب
1: صديقي الشيخ احمد انا يا متوسط واعداديه.
0: طيب
1: فهو شاب صغير وصار شيخ وتوفى وصار يعني كبير اخوته
0: أيه.
1: وشيخ محترم جدا وانسان مهذب، مو بس مؤدب مهذب. فصار يمنا موضوع مره انه شخص حاول يخطف طفله صغيره، طفله 4-5 سنوات ومخطط واثناء التنفيذ يعني قتل خاطفها وجاب هيكل ومحضر بنزين حتى ورا ما يعتدي عليها يقتلها ويحرقها.
0: زين
1: فاللزم صارت بعد عشيرة تضد عبيتش العشيرة وحرق بيوت وطلاقنا، قضية كبيرة تزل يعني.
0: طيب
1: أنا أتذكرها الفعل. فبعدين صار دخل فيها الجانب العشائري، فعشيرة الشخص المخطئ هاي جابوا وجهاء القوم غير عشائر فجأوا مجرة. صديقي أحمد ما قبل يروح، وهو شيخ معروف جدا بمنطقتنا وبدأ يصيد حلو يعني.
0: طيب
1: عشيرة ما قبل، قال لهم مستحيل اطلب هيك مو هذا ما له غير القضاء.
0: اي بقى
1: انا انزل وهيك اصلح. هو حتى يصلح حتى اصلحه وياه.
0: ايه
1: هو مو غارب طلقاته
0: بالضبط. ايه هو مو خطا غير متعمد، هو مو خطا بشري، لا هذا مع سبق الاصرار والترصد مترصد
1: ومخطط. مع ذلك الجيوف والساده والعلماء
0: راحوا
1: والاجتهاد. اخي هذا الموضوع

0: أسوأ جريمة يرتكبها مجرم هي معتدي الأطفال، بحيث هو يعني هو مجرم يباوع على المجرم هذا بشمئزاز.
1: هو من عثرات المجرم يعني مخدرات وقتل شرطة.
0: إيه كل شيء عادي ما عادي.
1: أرهاب دولي ودنيا.
0: دا أقول لك إيه صحيح. بس للطفولة أبدا عندهم مشكلة. إيه
1: أقول هاي الحالات.
0: صحيح.
1: يعني إحنا ننبذها ونرفضها. والمفروض ما نخلي.
0: ولكن المجتمع يشوف إلى إنه هي إصلاح ذات البين أو العمل على إنه بلكت يصلح هذا الشخص، وناس تروح على قوتك يعني. شيوخ وجهاء منقولة وتروح على هيش تفاصيل. وأنا أعتقد على قولتك أبو شهد، لأن حتى نرجع للأغنية عم نختم بها أصلا، مثل هيش تفاصيل أنا أعتقد لو عندنا 3-4 أو 10 أو مجموعة مؤثرة من شيوخ العشائر اللي تحكي صراحة أنها ما تدخل بهيش تفاصيل، خلينا نقول يعني هسه بالعرف العشائري يكفت شيء اسمه السودة، والسودة على أهلها وتنزلها ضمن بالضبط تضمنها تنزلها ضمن السودة اللي ما ممكن أن يكون هناك دعم أو إسناد أو متابعة أو محاولة إصلاح ذات البين بهاي التفاصيل، بحيث تبقى السودة على بيتها والأب أو صاحب الشأن هو اللي يحير بالقضية مرته.
1: أحمد يا أحمد تعرض يعني كان يعني وصلت إنه تعارف وياه وهدوا عليه برفضة إنه يترك
0: الذهاب بهاي التفصيلة. صحيح.
1: أنا بس أنا يعني الأمان أنا شفت وياك وأنا رجعت الكاظم، رجعت بعيد.
0: إيه دخل أرجعك مرة له.
1: اي والله
0: هسه استمتع بالجاي العدسه اللي راح اختماني ووراها
1: الحبيب.
0: تحياتي لك، شكرا جزيلا، هلا ومرحبا. نور تقول نور تقول خلي جنت كاتبه اللي يستخدمون موسيقى عاليه يعني وفق المنطق يقول هذا غلط، لكن المجتمع يشوفهم صح. اللي يشاركون حياه اطفالهم وصورهم ويصير هالشيء عادي بذات المستقبل القريب هوايه هوية الشخص أو بصمة عينه ووجهه وخطورة هالشي. البنات اللي يصرفون تصرفات رياجيل وصرنا نشوف المرأة مثلا بيدها الهوكا حبيبتي نور اسمها أرجيلة أوكي بشكل مقرف مثل شيخة حارة مصرية والحركات وكذا بينيها أنه أي أنوثة. حفلات الزواج اللي مجنونة وبها وبس استعراض هالأشياء أشعر أني غريبة عنها وما أحبها وأبد ما أتمنى تكون نورماليزيد يعني طبيعية. اوكي اخر اتصال يعني دقيقتين. الو
2: يا ابو اخيرا لحقت على اخر اتصال.
0: منقذ دقيقتين قدامك بس
2: باختصار
0: انه
2: مثل ما جبنا طاري التيك توك على الولادات هذا قبل شويه بدي يحكي اكو حاله ثانيه همين اكو اسمه بطل البث اليومي. انا ما عندي تيك توك ولا منزله ولا اعرف شلون نستخدمه بصراحه يعني.
0: طيب
2: بس مرات بعلي رزات على انستغرام اللي هو بطل البث الشباب المصاليق ويعرض بعضلاته
0: حلو
2: مو لائقة ولا والعالم كيفه وأنا بطل البث وينشر ويجيب الريلزات من التيك توك يجيبها على الانستغرام بعمومية أكثر بعمومية أكثر. المجتمع ما يوفق يعني الغلط صح والصح غلط بكل شيء يعني
0: بعملية
2: سير السيارات بوقوفها بالدوائر بالرشاوي حتى مرات تحس تدري وين صارت الموضوع بالذوق العام بين الأقرباء بين الناس.
0: صح
2: تفتهم شلون؟
0: اي
2: والله يعني اكو فد اشياء تصفنك. ما هو الذوق العام الذوق من انت تترو على اي حد مهما تكون درجة القرابة بي لازم تاخذ اذنه لازم يعني تنطي شعار
0: ذوقا انه انت يعني تتواصل وياه وتقول له انه راح اجيك ذوقا.
2: لا
0: هو ليس فرضا لكن ذوقا. اي مع مراعاه انه هذا الشيء ممكن الانسان اليوم احنا كنا نرتبط بعمل ممكن اليوم هسه عادي واحد مزاجه ما عاجبه يستقبل احد من ضغوطات الحياه مرات.
2: صح بس انا دول غاثيني مال البطل البث
0: شنو
2: يطلعون الشباب المراهقين هم واجسامهم وتراي ودول الكباتن اثنين هم فاتحين بث مشترك ويصعدون الشباب الصغار المراهقين هذول يعني كيفون كابتن فلان وكابتن فلان
0: طبعا
2: بطل كيف بزين انت مو كبير انت شبيك الناضج يعني ما اعرف. السلام عليكم.
0: مع السلامه. شكرا جزيلا شوفوا في حياتنا احنا كثير من الاشياء اللي نراها انه هي غير منطقيه، لكن المجتمع يراها منطقيه. ذكروا كل المستمعين انه كثير من الاشياء اللي نشوفها احنا غير منطقيه هي اصبحت منطقيه. هذا عمليه عكس لتفاصيل موجوده في حياتنا كافراد. يعني اليوم انت من تشوف مثلا، نفرض جدلا سائق التاكسي اليوم لما يعتبر الى انه النص والربع والالف اللي فوق الكروه هو عادي اذا اخذها ماكو مشكله، ولكن انت في داخلك تعرف كل الزين، انت نفسك اللي اخذت هذا الالف والربع، انه هو هذا ما اخذ حياء فقد اخذ غصبا، وما اخذ غصبا فهو حرام، وهو واحد من الاحاديث يعني القدسي للرسول الاعظم. فاذا بالتالي انت خالفت هنا الدين، هاي واحدة من الأشياء. الثانية اللي هو موضوع الإخوان اللي جماعة التوصيل اللي دائما ما عندهم خردة، بحيث هو يحاول أن يأخذ 4000 يسوي 5000. منطقا هو مو صحيح، أنت جاي ما أخذ كروتك 4000 تأخذ مني 5000 ليش؟ الشيء اللي أنا أذهب باتجاهي لأنه أقدم رشوة حتى ممكن تخلص أموري، ممكن تتعصلك في سالفة، بس المجتمع يشوف أنه هي سباعية. اليوم عملية أنه أنت تضحك على بنية في تفاصيل معينة وعساس التزلمة وطوط إذا أنت تزلمة، فبالتالي هذا منطقا هو غلط، لكن المجتمع يشوفه لانه سبع هذا ضحك عليها، وهي هم نفس السالفه اللي تاخذ الموضوع بالنسبه للعلاقات واساءه للعلاقات العذريه اللي كانت جميله حقيقه في السابق، واللي كان بها نوع من الاحترام والتقدير لكلا الطرفين، هي تباع انه هو مجرد شخص تريد القطه. هذا المنطق يقول غلط، بس المجتمع يشوفه صح. حتى قلت قطه اللي قال اسم، فاذا بالتالي علينا ان نعيد النظر على أقل تقدير بمعيار معياري من اللي نعرفه نحن. ما أقول لك هسه غير العالم كله، أنت من نفسك اليوم أو أنت من نفسك قولي أنا هاي الشغلة اللي أشوفها أنا غلط والمجتمع يشوفها صح، بعد ما أسويه لين أنا أفهم من المجتمع. ليش أفهم؟ لأن أنت شفتي النتائج، أنت قررتي في داخلك أنه هي غلط، لا تكترثي بمن هم حولك حتى وإن كانوا غلط. قاعدة عندنا باللغة العربية بس مو بالوضع الحياتي، قاعدة في اللغة العربية تقول الخطأ الشائع أفضل من صحيح مندثر، ينطبق فقط على اللغة في حال كان الصحيح مندثر حقيقة، بس بالتالي ما تمشي على المجتمع. ماكو شيء اسمه خطأ شائع أفضل من صحيح مندثر. كمل الأغنية، نلتقي باكر بحلقة جديدة من على الطريق. تحياتي لكم، باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي أبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الرئيس الإيراني: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان: أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار مغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي اليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: Sukran, sukran jaziran. Thank you. Merci.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

부러워해. 내는 괜히 사랑 내는 한 번 쓰고 내 뒤로 끝.

يسوق لا تفكر حبنا غلطان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: كرمانجي هلا قولة
2: قولة
3: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي. جديد.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. اسمعها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الحلقة الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد؟ يوصل أكيد،
2: يوصل أكيد،
1: يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن،
2: أعلن، أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيه الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا ولعب كلهم.

0: قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابها حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي، خليني عايش وحدي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة.

0: من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح
1: بعد شضايجة. اسمعي هاي الرشيد اف ام جديد على الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتحقق.

0: تضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية الحقيقية من الأحد للخميس 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة رمضان ياكم مهيمن الأبيض. رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة علينا وعليكم. تحية للأصدقاء وللمحبين وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو وكلش منتشر في مجتمعاتنا. شنو هذا الموضوع؟ خلينا نسمع تحية.

5 وصفر 7 8 صفر 2 1 1 6 1 1 7 وصفر 9 6 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5. اكو ناس وهي اكفت حاله عند ناس يعني ومنتشره انه هو يحب يعرف عنه كل شيء لكن انت ما تعرف عنه اي شيء. طبعا هذه ما جتي انه بدون قصد، لا هي المساله مو بهالشكل، لكن إن سأله معينه يا اما ما راح يجاوبك يا اما راح احنا نقول يعني قابه، يا اما راح يقول لك صح صح اي يراقبك ويراقب الحاله مالتك ويراقب الستوري لك، لا لا شغله خاصه، شغله والله رايحاني بشغله، انا طالع بمكان، بس هو لازم يعرف كل شيء، لازم يعرف عنك، هو لازم يعرف تفاصيل عليك. طبعا هذه تنتشر دائما يعني موجوده عند الاقارب اكثر شيء، هذه كلش موجوده عند الاقارب. احكوا لي هيك شخص اذا كان امراه او اذا يعني اذا كانت امراه واذا كان رجل، هذا شلون تتعامل وياه؟ طبعا ذولا تونس عليهم للامانه يعني. اي والله يعني اذا رايح دا اجيب صمون راح اعطيكم واحد من الحلول، دا اجيب صمون اقول له لا عندي شغله والله مثلا ادوخه خليه يفر بذانه. 9 6 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 6 7 7 0 0 115 115 واللي اسمع ارائكم الحلوه ايضا والجاليه العراقيه واللي سالوا على الحلقه، ان شاء الله بكره راح تنزل ان شاء الله مقاطع من الحلقه، حلقتنا ويا صانع المحتوى السيارات وراح تشوفون بها.

0: تواصلون وياكم على 0969 7700 114 115 و0782 11 6 11 7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى أنه هواي أكو أشخاص أنه هو يعرف كل تفصيلة صغيرة عنك، لكن ما مسموح لك أنه أنت تعرف عنه أي شيء، ولا مسموح لك أنه تسأله. يعني هذه الحالة أنا قبل كانت يمكن، يعني إذا أنا شخصيا، والله أنا شخصيا أعرف أتعامل وياها، بس كانت قبل تستفزني كلش يعني للأمانة، لأن هو لازم يعرف أدق التفاصيل عنك. ومن تحكي والله شغلة رايحاني، كل حكاية يقول لك أنا رايح بشغلة. شلون تتعامل ويا هيك أشخاص؟ يعني ذاك يوم جاني واحد من يعني من الناس من المعارف يعني، فقال لي يابا أنا هذا الشخص يا أخي فاجأني، كل شيء أقول له يقول أنا شيت ما منتبه، كل شيء أقول له ها يابا أهلنا قبل، هو لهجته مال قبل يعني، ها يابا على خير إن شاء الله، وين؟ لا والله بشغلة بمكان. يقول أنا أسكت أستحي، يقول أخاف شغلة خاصة، خاف شيء، خاف كذا إلى آخره. يقول إلى أن يقول ما معقولة، يقول لما باوعت على روحي زين، يقول أنا كل شيء ما أعرف عنه، ليش أنا من أقول كل شيء ما أعرف عنه؟ أو يعني هو مو بالضرورة يعرف عنه، لكن هذا اسمه ابن عم أو هذا اسمه صديق. والله العظيم يعني لعديش أنت اسمك صديق وأنا كل شيء ما أعرف عنك، صح؟ والله أكو يعني أكو يسوي نفسه صديق لكن أنت بيته ما تندله، هذا كارثة، هذا ما حتى مو صديق. فقلت له يا بقلت له هذا الموضوع هذا خطأ، قلت له إنه صارحة بال أحلى شيء هي المصارحة، فقلت له صارحة بالموضوع، صارحة أقول له يا أبا أنا هذا الشيء قاعد يضوجني. فهو يقول هاني ما يعني أوكي ما تحملت. يقول قلت له ليش أنت تعرف بيتي وتعرف وش أشتغل وين أجي بحكم إنه هم ولد عم وأصدقاء وأخوة؟ يقول قال له والله أنا ما أحب يعني أحد يعرف عني أي شيء وإلى آخره. قال له أوكي ما تحب، بس ليش تسأل؟ ولد عمه ولد عم شق المنشار، ولد عم إن هم أقارب يعني. فيقول له إعادة وشنو يعني، وإذا سألت أنا وإذا عرفت. فأراد من عندي إنه أنا أطرح هيك موضوع بالبرنامج بكل بساطة، يعني هيك شخص ما تتعب فكرك وياه ولا تتعب نفسك وياه، هذا يعني هواي تعاملات تقدر تتعامل وياها، بس هسه انا ما راح انطي شنو الحلول وشنو، فاريد اني اسمع من عندك واجهتوا هيك شخص؟ طبعا يا اكثرهم شفتوا هيك شخص؟ اكو حتى بالنساء اكو هواية، شلون تتعامل وياه او شلون تتعاملين وياها؟ واكو على فكرة اكو حتى يعني نساء انه تحب مثلا تعرف عنك كل شيء وانت ما تعرف عنها، هذا بهذه الحالة انت داخل في علاقة حب ورايد البنية على سنة الله ورسوله والى اخره، تكون مغلقة ما تعرف كل شيء عنها، لكن هي تعرف كل تفصيلة صغيرة بالوجه، تعرف تفاصيلك، تعرف حياتك، تعرف أهلك، تعرف شنو جدي يصير، حتى مدخولك المادي تعرفه، لكن أتحدى أنه أنت تعرف عنها أي شيء. هواية أكو هيجي طبيعة. عندنا اتصال. ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك عيني؟
0: حبيبي يا هلا بيك إبراهيم.
1: شخبارك يا ضي؟
0: هلا بيك.
1: مشتاقين أخوي.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: شكو ماكو.
0: هلا بيك.
1: عموري شلونين؟
0: عموري وردة.
1: يا ضي طبخت البيض صارت 7:30.
0: والله هاني بعد ما اعرف، انا دا اشوف انه يعني
1: اي استاذي، واذا تريدها بعلبه تبيع الكياب ب 8000.
0: هاي ما اعرف هاي.
1: وسيت المي من 2.5 الى 3000.
0: ما ادري انا المي البطله بربع دا اخذه، ما اعرف.
1: دعم المنتج الوطني استاذي شلون لعاد؟
0: والله ما ادري.
1: انت تريد من البشر ما يصير هيجي، هم الناس ياكلون الناس. انه بطبع البشر تريد يعرف عنك كل شيء بس وانت ما تعرف عنه، ما يصير. حرام. شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: الو اخوي.
0: الله يسلمك.
1: ذكرتني بصديقة زوجتي.
0: صديقة زوجتك.
1: متخابرها؟
0: نعم.
1: يعني مثلا زوجتي تقولها هيك مثلا ابراهيم هيك في اواني، ليش ايش تقول لها؟ سلام قول من رب الرحيم راسا.
0: شلون يعني ما دافن؟
1: لا لا هذيك تريد تعرف كل شيء.
0: اي.
1: بس لازم انت ما تعرف، وخلي بالك اذا انت ردت تعرف
0: نعم.
1: راسه راح يبوم يشكي بوجهك.
0: هي هاي كارثه هاي.
1: اي واذا انت تقول له سلام، طبعا ديش المره قلت لها سلام قول من رب الرحيم زوجتي، قلت لها ترديها انت يوم قولي نفس الحكايه. واجهتي انت شنو تقولي لي هيك نفس الحكايه؟
0: اي شوف اها يضوج.
1: اي أيه. ليش احكي باسلوبك الك؟ ما يصير. ليش ارضى باسلوبك علي؟
0: بالضبط بالضبط.
1: مثل ما داعيني افرح اداعيك تزعل، اركض وراك تغلش علي.
0: اي صحيح صح صح صح صح.
1: زين ليش؟ والله ولا في اليوم ركبت وراء احد ولا اريد اعرف معلومات احد، ومن احكي الله شاهد احكي فطاريه. الناس تقول والله زوجتي تقول ابراهيم لا تحكي كذا، هاي ترى هسه صايره الناس قد مره حشد سامي.
0: مع الاسف والله.
1: اي والله اي والله استاذ والله العظيم الناس يباعون تشرب بطل مي يقول لك هو شنو انت تشرب بطل مي، وهو الله مفضل عليه والدنيا اصلا ما سايحته من الخير اللي هو بيه، بس يباعوا على بطل المي ما. انا ادري مو هذا موضوعك، بس شلون الواحد يريد يعرف الخير اللي انت بيه والاخبار اللي انت بيها، بس انت لازم ما تعرف ايش اشترى او ايش سوى او كذا. حتى انت من تخابرني ها ابراهيم وينك؟ راسنا احكي لك صدق حبيبي والله انا بالشركه ده
0: صح صح صح.
1: انت العمر ذيك المره تخابرنا عني
0: صح
1: عموري وحده اثنين، هاي احنا ولد الخير بعد شتا احنا هيك متربايين.
0: زين هاي شلون تتعامل وياه يعني الجديات؟ والله
1: اخي ما تقدر، صعب والله صعب. وانا قايل لك اياها في اليوم، انت صعب تلبس تيشيرت غير تيشيرتك، مره مرتين بس تضايق يصير عندك حساسيه. اهمل اضوج انا هسه يعني اخر شيء قمت اغلس بس اقول له اي اوكي تمام اي والله. تصور هذا الشغل الجديد ما حد عرف الا عن طريق الاعلانات، الناس شافوه.
0: فصار انت هم ما تحكي، انت هم ما تقول.
1: اي استاذ شو اسوي؟ لعد رحمه الوالدين استاذ
0: حقك
1: ما اريد احكي. احنا على وانت اخوي الكبير. الناس المهم للاسف الناس، انت ترى اسف انت من فطرية قلبك انت ترتار، انت اسف نحكي كلام زايد.
0: فاهمك فاهمك فاهمك.
1: احنا ولد خير هيك متعودين كذا.
0: اي بالضبط.
1: وين الجمعة؟ وين رحت انت وعموري؟ المهم وين رحت الجمعة؟ والله رحت الجزيرة ويا اهلي كذا، هذا الطبيعي.
0: صح يا هاي مسألة طبيعية والله. ذاك يوم شلون تعلوله فاتت غير الناس هيك لو انا غلطان؟
1: لا ذيك المرة تروح مطعم تدري ورا يقول لعد هذا ايش قد شهري تعال مدير يروح مطعم كل جمعه.
0: هذا بالله هذا يصحوا له حسد مقابل، هذا واحد بس انا مالي يقول

0: مثلا انه يعرف عنك كل شيء وانت مثلا ابسط الاشياء ما تدري بي، ويصير عندك حتى يعني يصير عندك فضول يابا هذا على مال من هذا، انه اسمه مثلا صحبه او اسمها صديقه على مال من اذا انت كل شيء ما تعرف عنه.
1: اعرف واحد ما قلت لك شنو صله القرابه عليه، خابرني قلت ابراهيم ما بدي اشتري فلان فلان شغله كهنه.
0: نعم.
1: قال لي هذا هو ماشي، قلت ابدل الموديلات شنو اللي قاني يا ابي. اتفاجئ رحت على محل ذا اكلم عليه قال هاي شنو؟ اجى هذا الولد كذا هاي، قلت له من هو؟ كان يقول لي فلان. قلت له ها بها الخير. الفلان اجى عليه ويحكي وكانه شيء لم يكن، وكنت انا بالعكس اللهم ربي حصلها ارخص. بس ليش تخابرني وليش تقول لي وليش تخليني اتعابر لك وكذا وهالسوالف؟ يعني انت شنو راح احدك قابل؟
0: والله
1: انا اريد اعرف عنك كل شيء. موضوعك من وراء تفاصيل انا اعرف بها اطلع عن الموضوع.
0: فاهمك انا فاهمك.
1: المثل بالخير استمر بس حاول شويه تقلل اولهم انا.
0: شلون العفو؟
1: اللي يحكي يعني دائما يحكي مشواره وكذا وصديقه استمر بس حاول تقلل اولا ابراهيم، يعني انصح روحي ان اقلل.
0: اوكي
1: انك صاير فد مره.
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعه الثانيه.
1: ورده تو عموري
0: يا عندنا اتصال. الو
2: الو
0: انا يا هلا بيك.
2: الو مهيمن
0: شلونك؟
2: الحمد لله تشونك.
0: الله يسلمك يا هلا.
2: عموري شونه؟
0: عموري
2: ابراهيم شاد عداوي البيض.
0: شبيه
2: شاد عداوي البيض جاد من الشجره للخلاط.
0: دي ناشد دي ناشد كان ما يخالف.
2: في ناشد
0: شونك؟
2: اني تمام انت شونك؟
0: يا هلا بيك يا ميت هلا.
2: الله يخليك.
0: سمعت الموضوع
2: تقدر تقول؟
0: لا مو الخصوصيه، اكو فئه من الناس يريد يعرف عنك كل شيء، وانت اذا سالت سؤال يا اما راح يتذمر يا اما راح يقول لك انت شاعليك يا اما راح يعني يقبح مثل ما يقول يقبح بوجهك العفو.
2: فهمتك.
0: اي
2: وين استعد ماي تفاصيل حياه عاديه، طبيت طلعت قعدت مطعم رحت اشتغلت جيت وخلي يعرفها اخر همي، يعني مو فد شيء كبير. بس مثلا عندي فد خطوة عائلية أحب ما يعرفها وأنا ما أعطي مجال من البداية، أول ما يجي يعني بداية علاقتي كصداقة ويا أي شخص أو معرفة أو حتى العلاقة الزوجية.
0: نعم
2: أحط لها حد، يعني هواي مشاكل عائلية من طرف أهلي زوجتي اللي أقرب الناس لي. بس زيان. بالنسبة لهيك صديق هو من البداية أنا يعني أسوي له خط أحمر إنه أوكي مو كنت الهيا رأسين على قولتك. عجبتني هاي الحكاية هسه.
0: أي
2: حسد مقابل.
0: أي هاي قبل إيه هن.
2: أي قديمة.
0: أي قديمة حسد مقابل.
2: يعني ذاك اليوم من الشباب بعدون ويلتقون يعني على بعد نفستهم. هاي اللي يجوا كان كل شيء تمام وطلعوا واني وراها
0: عارف.
2: مو
0: والله يطلع لك والله يطلع لك عمر من المايك.
2: مو حاجاتكم بريث للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ألف الصلاة والسلام عليه. إيه بس هو مو يطبق هذا مو يطبق هذا الحديث الكريم الشريف. إيه طبقه وياي هو يعرف لازم عني كل شيء. يعني هذا لقصة.
2: أنت اعطيته مجال من البداية، ليش أنت بالبداية يعني أنت حلو قلت تونس علي، أنا هم تونس عليهم ذولي. بس قلت لك ما يهمني يعرف انه انا والله رحت اليوم شغلي من فلان ساعه فلان ساعه، لو اني ماخذ عائلتي ورايح مسافر لغير منطقه هاي ما تهمني خلي يعرفها. بس اكو شغلات مثلا طاب بمشروع واريد اتحرك عليه ما اقعد اقول انا هذا الشيء راح اسوي، لا يعني احدد اتلاعب بعلاقتي ويا المقابل.
0: حلو
2: عرفت شلون؟ هيجي
0: حلو.
2: تعلمهم للولد علم عموري وابراهيم يمك علمهم شلون يسولفون ما يطلعون كل شيء على الله يلتقون.
0: أنا اشكرك وانتظرك على الساعة الثانية
2: حبيبي ان شاء الله.
0: يا هلا
2: هلا وهلا ومع السلامة.
0: يا هلا بيك.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. وألف تحية لكل المحبين ولكل الأحباب. الشخص اللي دائما يحاول يعرف كل شيء عنك وأدق التفاصيل وعن عائلتك، لكن أنت ما تعرف عنه شيء. طبعا بالثمانينات الفنانين العراقيين مثلوها بطريقة حلوة كوميدية هذه الحالة، أنه يطلعون في تمثيلية مثلها يمكن بأيام الإجازة عبد الحسين عبد الرحيم الله يعطيه الصحة والعافية الفنان الكبير، أنه هم يجون بالبيت وخطار ويعزموهم وإلى آخره، لكن من هم رادوا يروحون يمهم ما قبلوا أنه لا أحد يعني يروح يمهم ولا أحد يدخل يمهم ولا إلى آخره. وهذه موجودة من زمان، لكن ما كانت بكثرة. اليوم لا، اليوم تصير أنا أشوف الحالة منتشرة. والمو حلو للأمانة، يعني هسه تصير مع احترامي لأخواتنا وبناتنا، من يصير عند النساء أو يعني بعض النساء مضوج، لكن من يصير عند الرياجيل وانت رجل انا اشوفه كلش واقفه، لان هاي مو من صفات الرجل للامانه. يعني مو من صفات الرجل انه انت يصير تفكيرك ضيق بهالطريقه هاي. انا هذا اللي اقوله يعني. فاريد اسمع من اصدقائنا من احبابنا شلون تتعامل ويا هيك حاله، شلون تتعامل ويا هيك حاله اذا شفت شخص انه مباشره ما يقبل تعرف عنه اي شيء بتاتا. فاريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم انتو على 0964-7700-114-115.

0: متواصلين وياكم على 0964-770-11-4115 و ألف تحية لكل الأصدقاء. طبعا بالساعة الثانية أكيد عندنا موضوع كلش حلو وهم راح تسمعوه إن شاء الله راح ينال إعجابكم. بس هاي أكفت حالة كلش مو حلوة اللي هي بال يعني بالمجتمع اللي هي صايرة إنه اللي يعرف عنك كل شيء لكن أنت ممنوع منعا باتا، ما مسموح لك تعرف عنه أي شيء. لا أكو شيء يسوي يدز لك طلب صداقة، مثلا أنت مو صديق وياه بالفيسبوك لو بالنس، يدز لك طلب صداقة. هو ليش يدز لك طلب صداقة؟ حتى يتابعك. يعني هاي من باب الفضول هذا، حتى يتابعك. فأنا هيك أشخاص رأسا أسوي له هاي شي صح له إزالة حذف حتى بعد ما. أي والله ما أريدك تصير صديقي، شنو قوة هي شنو؟ فهاي واحدة من الـ من الـ من الأشياء الكارثية. مرة إبراهيم حكى حكاية إنه مثلاً أكو يدخلون موضوع الخلفة ونوح على نقطة صحيحة. تعال والله ها يعني أنا استغرب تنحكي بالسنة حسنة عندنا اتصال له. ألو يا هلا. ألو مساء الخير.
1: هلا مهمة تسمعني؟
0: أي
1: أوكي مو عبالي ما تسمعني.
0: نرويج يا نرويج صدق يا سهل.
1: بصف صبيحة فنلندا.
0: لا صبيحة من ستوكهولم.
1: من السويد. إيه مو قريبة كلها أوروبا وحدة على بعض يعني فنلندا إسبانيا كلها دائرة ناس يم ناس.
0: جابها يا بس راح
1: شنو؟
0: عوفيها إيه
1: فنلندا مو بأوروبا العاد وين؟ بأفريقيا؟
0: لا مو هي هاي تختلف، هاي دول اسكندنافية هي كلها قارة إيه أوروبا وهاي
1: مو مرات تختلف. يعني يسافرون هيك إيه أوكي
0: بعيدة أوكي. بعيدة
1: يلا.
0: المهم
1: إيه بعيدة يلا هسه.
0: شلون شلومه؟
1: هلا مهيمن والله الحمد لله. لازم ذول الناس متعبينك
0: مهيمن. لا والله يابا أنتوا أكو شغلة والله العظيم أنا للأمانة أكو فت شغلة أريد يعني أكو فت سر، هو مو سر يعني بس أريد أقول يعني أحكي بيه للأمانة. ترى اغلب يعني 99% من الناس يحبوني، ما عندي ترى اي يعني مشاكل الناس ما عندي للامانه.
1: ما قلت مشاكل بس اكو يعني احنا بشر.
0: لا يعني عود متعبيني وناس وهاي لا ما عندي. لا هاي وين هاي مره صارت يمكن بالمتوسطه صارت. واتذكر واحد يمكن والله يعني ايام كنا مراهقه وتوبت هم من عندها بذاك الوقت توبت.
1: اي والله
0: عشت ايدك. لا بس هذا النقلة عرض علي هذا الموضوع وكان مألمه.
1: اي والله.
0: فجيت انا تبنيت يعني مو تبنيت انه طرحت الموضوع.
1: ايوه حلو. هو يعني موجود يعني مو موجود يعني بكل مكان. بس انا اذا اقول لك هسه احكي لك عن شغله يعني صارت بي.
0: اي.
1: شوف هو من يجي يحكي يعني يسألك ويدقق وياكل التفاصيل اني اصفن. شو هذا تحقيق؟ تحقيق وياي تحقيق يعني
0: هي تحقيق عفية عليك
1: تحقيق وبعدين من تسأله عن حياته تعرف شلون يضوج ويعني وغير الموضوع
0: يقلب موضوع عفية عليك. ايه
1: وهو يحب

0: يحب يتحكم بيك انت يعني، هو الاقوى من عندك يصير يتحكم إيه. بيك واقوى من عندك على اساس يعني عنده فد معلومات ضدك، فشنو هو الاقوى من عندي. سالتني وحده وين توديني الفلوس وهاي، قلت لها كفيتني الحمد لله. بعدين قلت لها ترى الدنيا كلش غاليه، انت وين توديني يعني الفلوس اللي مش تكفيك تعيشين بها تقدرين يعني. فسكتت وصفنت وما ادري وين راحت.
1: زين،
0: فانا اشوف انه السؤال يعني المفروض يرد عليه نفس السؤال بالمثل عامله حتى يسكته ويرفع حده، لان من يسالك وانت تجاوب راح يصير هو الملعب إلا بس.
1: حلو.
0: انا اشوف انه إيه يعني تغلب الطاوله عليه يعني شوي ذكاء يعني اجتماعي، فيحاولون بواسطه الرد عليه. اكو ناس لا ياخذ معلومات وهنا يحكي وهنا يجيب سوالف بعدين يعني لازم يردون عليه. انا اشوف بنفس اللحظه لازم يردون عليه، ما ينطون اي معلومات عن عن عن حياته.
1: حلو. هاي مال ما ينطون
0: شخصيه يضل يحكي يسالني واني ما اساله، اريد يعني مثل ما اني
1: هي هي هي العد هو شنو شنو سبب اليوم تواجد مثلا يعني الاصدقاء او الناس او واحد يحب انسانه اذا انت ما تساله ويسالك؟
0: اي صح، لازم
1: شنو امتحان
0: مو كتاب مغلق
1: مو
0: اي لازم مفروض. بس انا اشوف انه مثل ما قلت انت علاقات الحب هي ما تحب تحكي عن حياتها، يجوز عندها فد ماضي ما تحب تحكي، بس مو شرط انه فد شيء يعني غامض بي، لا يجوز هي ما تحب تحكي. بس اكو لا لازم احد يعرف عن حياته، لازم يعرف عن حياته سؤال وجواب. انا ما احب احد يسالني، لازم انا هم اسال.
1: يعني شوفوا يعني لما يعني مثلا هسه بنيه تحب انسان وحلت الخطوبه او الارتباط او الى اخره، غير حس حتى لو هو رجل، غير انه هو يقول لها يا بنت الحلال انا ترى عندي فلان تجربه فلان تجربه، انا يوم خطبت انا يوم كذا انا يوم الى اخره، حتى لا بعدين في يوم من الايام انه تطلع الحكايه وتقول له ليش ما قلت لي.
0: اي يصير ضده يعني يصير معلومه ضده. المفروض يعني المفروض اي صراحه وبدا يعني يعني الكلام اللي او اسرارهم يكون متبادله، مو أنا وهو يحكي كل شيء عن حياته.
1: حلو.
0: وتحياتي للكل. وفنلندا وين صايرة قولوا لي؟
1: فنلندا تحدها روسيا.
0: إيه ده أقول هي.
1: وتحدها من هناك السويد.
0: إيه. والله حلو مهم إن شاء الله يا ربي. أنت قلت لي المهم من النرويج يا رب.
1: والله إن شاء الله ليش لا، يعني أنا أتمنى كل الناس تروح وتتونس وتعيش حياته لين العمر واحد.
0: اي والله حلو السفر يعني واحد يسافر يغير هاي اجواء اوروبا، كلش حلوه اوروبا.
1: زين انا انتظرك على على الساعه الثانيه، عندي غير موضوع وان شاء الله ينال اعجابكم. يا هلا.

متواصلين وياكم على 0974770011 4150 7802117. تحية للأصدقاء وتحية للأحباب. طبعا واحدة من الأخبار السريعة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس الاتحاد الفيفا

ارتفاع تذاكر كأس العالم اللي شهدت ارتفاع يعني غير مسبوق. يعني تتخيل تروح مباراة تحضر مباراة في كأس العالم تكلفك 10,000 دولار، مباراة تكلفك 10,000 دولار، هاي من راح يروح له؟ أتوقع يعني أتوقع إنه اللي راح يروحون هم فقط أثرياء العالم يحضر هيك مباراة. يعني اللي عنده 10,000 دولار ويعني كأنه 10,000 دينار، ما حد يدفع على بطاقة لكأس العالم يدفع 10,000 دولار. فهذه واحدة من الأخبار السريعة اليوم اللي شوي حبيت إنه سولف فيها قبل الانتقال إلى الساعة الثانية. تحية لكل الأصدقاء وللأحباب. طبعاً راح يعني راح أقول لكم شلون إنه تتعاملون ويا هيك أشخاص، شنو الحل اللي هي يعني لهيك أشخاص. هذا إلى حل واحد طبعاً، لكن خلي بعد أسمع من أصدقائنا على 0078-0211-4115-0072-116-117-0969-774-7700-114-115.

متواصلين وياكم قبل الانتقال الى الساعة الثانية. طبعا هيك شخص ما يقبل انه تعرف عنه اي شيء، ومن تسأله يفشلك، هو لازم يحب يعرف عنك ويتقص ويعرف كل ادق التفاصيل عنك. هذا الى حل واحد، تقول له هذا شيء يخصني وتنسحب من عنده فقط. هذا يعني هاي واحدة من الاشياء. حنروح الى انتقاله الى الساعة الثانية، وعندنا موضوع جديد نذكر الموضوع هسه. اوكي، 3 كذبات كذبتها في حياتك. 3 كذبات كذبتها في حياتك يعني من انت صغير، مو هسه. 3 كذبات كذبتها من انت صغير، وحده بالمدرسة، وحده على والدتك، وحده على والدك. اقعد ويا نفسك او اقعد ويا نفسك وتذكر 3 كذبات بأيام الطفولة كذبتها او كذبتيها. خلي شوي نسولف ونضحك ونشارك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم.
2: الرشيد اف ام في كل مكان.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياة بيهم مشاع على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد

تواصلون وياكم الأحباب الجالية، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب 0967001141155. أي مدرسة كذبنا على الأم وكذبنا على الأب، ثلاث كذبات أنت كاذبها في أيام الطفولة. أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من الجالية طبعا اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967001141115. يعني أنا أتذكر هواية أنا كنت أتحايل على بالمدرسة، هواية أنا مو أطلع من وقت مثلا، يعني أتذكر هي على أمي هواية يعني كنت مثلا فلان شي على أبويا وش قد، هاي أيام الطفولة. هسه لي شوية هي أيام الطفولة، فشوية خلينا نسولف وخلينا نضحك أنا وياكم وعموري على 0964-770-1145.

تواصلوا وياكم على 0964-7001-11-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية طبعا العراقية. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4-1-1-5. 3 كذبات في أيام الطفولة أنت مسويها كاذب، 3 كذبات أنت كذبت، 3 كذبات أنت كذبتي، 3 كذبات شنو هذه الكذبات؟ أريد أسمع من أصدقائنا. ما كنا بالطفولة إحنا نكذب، بس أريد 3 اللي تتذكرهن. يعني في يوم من الأيام رحت على أبوك مثلا قلت له أنا سويت فلانشي وأنت لا أنت مسوي فلانشي، وجوز لحد الآن ما يدري بيها، خاصة من كنا أطفال يعني نباوع للأمور. إذا طبعا هي أكو أخطاء حتى من الأهل، من لأن كانت عندهم نظرية البسط، يعني أنت ليش تكذب؟ لأن تخاف، ولا طفل ما منطيك الأمان. كلامي للبعض هسه يمكن أهلنا يعني يسمعون، تحياتنا لهم، لكن هو هذا الواقع، ما منطيك الأمان. فإحنا كنا نكذب. أنا هسه دا أحكي بذاكرة الطفل مو ذاكرة مهيمن. ف اقعد ويا نفسك او اقعد ويا نفسك وتذكر 3 كذبات انت كذبتن، كذبه حلوه كذبه مو حلوه، هي كذبه ما طفوله، شلون سويت، وين رحت، وين كنت، فد يوم من الايام سويت نفسك انه نايم حتى ابوك مثلا ما يبسطك مثلا. اي انا ما كانت تاكل ويا الوالد، نايم ما نايم يجي قاعدك يبسطك، ليش يعني؟ أدري يعني ما تقول مارينز مثلا يجي يضحك عموري. فأريد أسمع من عندكم، من أحبابنا، من ناسنا، من كل من دا يسمعنا على 0780211-4-1-1-5.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: اهلا استاذ، وياك منال.
0: منال، يا هلا بمنال.
1: الله يسلمك يا رب، تسلم.
0: الله
1: يسلمك. عندي ثلاثه، عندي وحده يعني هاي مسويه تجيب
0: عادي.
1: اي مثل يعني مثل صغار.
0: اي
1: تدري ننزل كل الفراشات بمكان واحد ونقوم نشيت عليهم.
0: صح، حلو هاي كانت.
1: ففد مره من المرات والدتي كانت مروبه
0: زين،
1: يعني خاطر تروب خاطر،
0: مسويه لبن. اي
1: عفي. فيعني اللبن بالشتاء لازم تجيب الحائط وما ادري شنو وتلفه بيه حتى بسرعه تتخمر.
0: طيب
1: اختي جرتني جابت كلهن، احنا ما ندري اكو روب هنا، جابتهم كلهن، هي تشيتت بمكان، انا جيت شيتت على مكان الروب.
0: زين
1: بلشت القضية. اجت امي قالت هاي منو منو سوى هيجي؟ قلت لها اسراء.
0: اي
1: هي خطية اسراء، مو هي موانئ بلشت
0: نعنعتها الاسراء.
1: لحد الان لحد الان اسراء في بي تقول لي، بس قول لي لهم انت اللي سويتيها مو انا، واقول لها لا مو انا، انت تقول لي شوش احنا كبرنا، بس قول لي لهم مو انا انت، وانا بكل عقلي قافله متونسه عليها لاني الضوج تريد الناس تعرف الحقيقه واني لا ما اريد اقول لهم.
0: احكي لي شنو هيجي بسطتها بسطه قويه؟
1: لا امي تعب.
0: اي حكت عندنا مدرسه يعني مو مدرسه، معلمه. الله يرحمها والله يطيح الصحه والعافيه اذا عايشه، ما ادري
1: يعني.
0: الله يعني شو تسوي يعني، اي كانت النظريه مات العض يعني كانت.
1: اي امي العض، عضه وحده بس امي شنو سنونها يعني من يعني فتشي
0: فتشي
1: يعني عزيز. والله ما ادري يعني وين رجعتنا استاذ، وين رجعتنا؟ هي سمعت، قلت لها خبرتها، قلت لها الله عليك سمع شنو راح اقول عن حقيقه، ما ادري سجلت لي هسه ما ادري. لا
0: هاي اختك الله يخليها.
1: اي اختي
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه يا ابا ستي.
1: الله يعافيك يا رب.
0: شوفي هاي ذكريات الطفوله وتبقى دائما بالذاكره.
1: اي والله انا هسه انت وين رجعتنا، دمعت عيوننا من الفرحه.
0: ها بياسنا
1: يعني هي كل الاشياء
0: بياسنا.
1: هاي يعني انا كنت صف ابتدائي بس مو صغيره، واعيه يعني سادس يجوز
0: يعني ثمانينات اقصد.
1: انا 85 وهي 86.
0: طيب يعني هي بس بعدكم يعني بعدكم شابات هسه؟
1: لا انا اختي يعني صار لها تقريبا سنه ونص بيبيه.
0: اي ما يخالف، بس ايش قد عمرها؟ هي مواليد 86 هسه، يعني عمرها ايش قد 40 سنه؟
1: هي بنتها بالكليه وزوجة.
0: اي ما يخالف 40 سنه يعني تعتبر شابه.
1: يعني
0: هستي تكبريها يعني تكبريها قوه خطيه
1: يعني هسه انت ضجت عليها ما ضجت عليا هم يعني هي بالله بيبيها هسه لا بيبيها لا شو اسمه
0: يا ابا فوق البسط والتكفش والعاض
1: يعني قالت لنا شيء تعربة.
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: يعافيك الله
0: استاذ. تحياتنا لها وتحياتنا
1: لجهود بحكم.
0: الله يسلمك على راسي.

0: تواصلون وياكم على موجة بابل الجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا على هلا ولما بالقوة تذكرتيهن. أي
1: والله كلش والله يعني ممكن الأطفال. شوف أول كذبة أتذكرها، يعني دائما أنا مواجب أجيب البيت، يعني دائما أسوي نفسي مريضة.
0: ليش؟
1: حتى الكل ما يحكي وياي. وشنو ياهو يحكي وياي ما تقبل امي لا تحكون واخره وطلعوا برا.
0: يعني على اساس يعني حتى يعني مثلا خلينا نقول يعني تلعبين دور المدللة مثلا لو شنو؟
1: اي وما حد يحكي وياي، واذا حد يحكي وياي اقوم ابكي.
0: ها هيجي
1: اي هاي شفتها لعبتها مره مرتين شفتها كلش حلوه.
0: ويخافون عليك ويجيبوا لك الاكل يمك.
1: والله اي والله يجي ابويا شكو ماكو يقول لي هاش بيتي باو على
0: هو تقول شو
1: ما تقول ما العظيم يعني هاي كم مره سويته بس الحدث ما حدا بعد
0: يوم يطلع عنده يسمعون.
1: لا ما اخذ كل احتياطاتي
0: ادري.

0: تدري بيجي ولا ما حد يقول لي جسر.
1: لا يا بلا. ها وثاني شيء انه مرات يقول لي ليش ما تقرين، اقول له معلمه ماكم اجايه عندهم فاتحه مريضه ما تجي.
0: شلون شلون
1: يعني مرات يقول لي ليش ما تقرين، مو كنا صغار يعني بس نلعب، فيقولوا لي ليش ما تقرين ما تدرسين، فدائما اقول لهم المعلمه قالتنا ما جايه.
0: زين
1: موجوده. هي موجوده المعلمه، هي موجوده، بس انا مرات يعني شلون اقول لك مو دائما اقرا هوايه، بس بسرعه احفظ ورقه.
0: اي
1: يقول لي فاقول لهم لا يعني ما اكون معلمة. وثالث كذبه.
0: ثالث كذبه اي
1: يعني احنا كنا بالغرفه ننام يعني اني وخو كنا صغار يعني اي، فيجي عندنا تلفزيون بالغرفه مو نشوف احد جاي امي او ابويا نكبر نغطي راسنا، فهو مباشره نروح طفي التلفزيون، احنا نباوع عليه من جوا يعني من جوا الغطا نباوع عليه. فابويا قفر الباب ويطلع يقفر فلزم اخوي قال لها تشذبون علي انتوا نايمين لو قاعدين، بس يعني قال لي بس تفتح التلفزيون او والله اموتكم اقتلكم.
0: كانوا ما يقبلون نفتح التلفزيون.
1: اي اي كان يعني طلاب ومدرسه، فيقول يعني ورا التسعه ورا العشره الكل ينام. فاحنا ما تجينا نوم وش نسوي؟
0: التلفزيون.
1: التلفزيون حتى لو طالع اي شيء اخبار نسمعها.
0: شيء حلو كان يعني
1: انا عندنا فضول.
0: انا لليوم لليوم التلفزيون عندي عزيز.
1: اي والله كلش حلو، بس مرات يعني من نقول بالبيت يعني تفتحه بس هيك كان مثل ونيس تسمع صوته.
0: هاي هوايه من العراقيين انه عندهم التلفزيون حتى لو انه بس مشتغل اكو كانه روح بالبيت.
1: اي هو اثنين همات مو اطلع وخلي كلش عالي يعني مو هم فتشي بالبيت دا يحكي او مثلا يعني وياكم يعني موجود فكلش حلو يعني انا بحب التلفزيون. صح صح والله. فشلون اقول لك يعني التلفزيون مهم مهم جدا. هاي كذبات تذكرتها يعني يعني ومرات اخويا يعني كبير يسوي شغلات امور انا كلش اعظم عليه ما اقول لابويا عليه، لان ابويا مني اقول له هيجي كتله شيله منه ذانه ويضربه بالقاع.
0: ايش دعوه هيك كانوا يعني طريقه البسط هاي تعذيب هذا كان
1: والله شيله منه ذانه.
0: والله العظيم
1: والله يجي عليه زمه ذانه.
0: هوايه من العراقيين كانوا هم بطفولتهم عندهم تعنيف اسري.
1: اي صح تعنيف اسري، بس تعرف مهيمة فز يعني جيب نتيجه، جاب نتيجه احترام.
0: لا انا ضده والله
1: العظيم.
0: والله ضده
1: والله يعني اي صح ضده، بس يعني خوف يعني
0: والله سوى عقد نفسيه اكثر مما النتيجه اللي تقولين عليه.
1: والله اشوف انه يعني كانت بوقتها يعني، بس هسه من كبر يقول يعني تربينا صح يعني يعني على الغلط ما يقبلون، هسه هوايه اطفال يغلطون
0: يعني انا اقدر انا ما اقبل على الغلط ازعل ويا مثلا ابني او بنتي مثلا وازعل ويا وما اقبل على الغلط ما يحتاج هذا الضرب. المهم هسه انا ما اريد اروح بغير موضوع يا لما.
1: اي لا لا
0: انا اشكرك لما.
1: انا اللي اشكرك هذا مهيمن.
0: يا هلا بلوما يا مية هلا.

تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وتحية لكل أصدقائنا. أنا صار لي سنة بكاملها ما شايف تلفزيون علي الأسدي على ما أعتقد. ليش يا علاو حبيبي ما شايف تلفزيون؟ يمكن بسبب الانشغال ما أعرف. تحية للأصدقاء والمحبين والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. ثلاث كذبات أي في أيام الطفولة كذبتها، سمعنا منال، سمعنا لوما، أريد أسمع بعد من عندكم. كذب الطفولة يختلف وكان بهواية تفاصيل وهواية قصص. على 0782111415 0782111617177 0 114 115.

تواصل وياكم على 0967-001-414-1157-0012-116-117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا 0967-0001-414-115. يعني من احنا كنا اطفال وكذبنا فيها، يعني في اذا هوايه واذا قليل، وسامعين انه احنا اهلنا يقولون مثلا كل شيء سوي ولا تكذب. وليش كنا نكذب؟ كنا نكذب من الخوف،

الخوف من الـ من الـ من الضرب، وهذا في اليوم هم يعني لازم ناخذه في موضوع جاد. لكن انا اليوم اعطيني 3 كذبات او كذبه واحده ما اعرف كذبتها او كذبتيها شوي، خلينا يعني ناخذه باطار ثاني، اطار بنوع شوي من الكوميدي. 6 4 7 7 0 0 1 1 5 0 2 1 1 6 1 1 7 اريد اسمع من عندك واريد اسمع من عندكم انتو على 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5

تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا على 0780211415 و0780211617. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا أيضا ومستمرين في موضوعنا ثلاث كذبات أو كذبة واحدة صارت في أيام الطفولة. دائما الطفولة ما تنسيش قد ما يمر العمر، لكن

الطفولة لها خانتها الخاصة بحلوها وبمرها. الطفولة بها أحداث هواية مو كلها حلوة. هي طبعا هي أحلى وأهم مرحلة تمر بها للأمانة، صحيح. فشنو الكذبة اللي كذبتها في الطفولة على أهلك، على ناسك، على وشون كانت؟ سمعنا مواقف حلوة من أصدقائنا من صديقاتنا، وأريد أسمع من عندكم أنتو على 0780211 4115. خليكم.

0: اعترف.
1: تحية للأصدقاء وتحية لكل من تواصل ويانا، وحلقتنا شارفت على الانتهاء. شكرا لكم، شكرا عموري، شكرا جاليتنا، ونقول لكم مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، وترك الختام ويا عموري في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: رشيد اف ام 91.5. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين. خل فصلين شوية وراجعين وياكم.
1: إنها الثالثة بيت.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كل الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.